0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

مرحبا، صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا الجديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تي في. في يوم جديد نتابع الحرم الإبراهيمي تحت إدارة إسرائيلية كاملة، وحكومة الاحتلال ترصد ميزانية لتمويل التنظيم الاستيطاني الإرهابي شبيبة التلال بملايين الشواكل. أخيرا، مستوطنون يهدمون آخر بيت في تجمع عرب الإشكار البدوي بلدة دوما جنوب نابلس. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر وأبرز التفاصيل والتطورات الميدانية والإنسانية المتفاقمة نبدأها وإياكم من قطاع غزة. شهيدان ومصابون وسط وشمال قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، هذا وتوصل قوة الاحتلال هذا اليوم 50 بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تسببت بعمليات نزوح جديدة داخل القطاع. هذا وجددت أليات الاحتلال إطلاق نيرانها في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مناطق شرق مدينة خان يونس الجنوبية قطاع غزة. هذا وكانت قوات الاحتلال قد وضعت أمس مكعبات صفراء جديدة على مفرق السنافور على شارع صلاح الدين بحي التفاح بمدينة غزة. أكدت وزارة الصحة أن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة ما تزال تشهد تدهورا خطيرا نتيجة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي. قال مدير دائرة المعلومات الصحية في غزة زاهر الوحيدي إن استمرار ارتقاء الشهداء والجرحى بمن فيهم المتأثرون بجراحهم السابقة يرفع من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في غزة. وقال باستشهاد قرابة 1000 فلسطيني منذ 10 أكتوبر للعام الماضي، إضافة إلى آلاف الإصابات التي أنهكت المنظومة الصحية. وإلى ملفنا الأول، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية واسعة، أعلن وزير مالية الاحتلال إلغاء ما يعرف باتفاق الخليل، مؤكدا سحب صلاحيات التخطيط والبناء والإدارة التي كانت تمارسها بلدية الخليل في مناطق محددة بما فيها محيط الحرم الإبراهيمي، وإعادتها بالكامل إلى سلطات الاحتلال.

نذكر بأن أقضاء أجزاء واسعة تخضع من الحرم الإبراهيمي لإدارة إسرائيلية كاملة، وقد تعززت هذه السيطرة عقب قرارات رسمية بسحب صلاحيات إدارة المكان والتنظيم والبناء من بلدية الخليل ونقلها بالكامل إلى ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي. تغيير هذه الإدارة نقلت السلطات الاحتلال صلاحيات الإشراف والتنظيم المرتبطة بالحرم من السلطات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

قال وزير مالية الاحتلال أنه أنهى اتفاق الخليل. وكتب سموتريش أيضا على منصة إكس إن العديد من الصلاحيات في مدينة الخليل المقسمة بالضفة الغربية وفي مواقعها المقدسة بما في ذلك مغارة الحرم الإبراهيمي لن تبقى بيد البلدية الفلسطينية في الخليل، بل ستعود بالكامل إلى مسؤولية دولة إسرائيل. ووصف هذه الخطوة بأنها تصحيح تاريخي، وقال إنها تأتي استمرارا للثورة لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وتعميق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

التنويه حول ما هو اتفاق الخليل، أذكر بأنه تم التوصل إلى اتفاق الخليل عام 1967 في ظل حكومة سابقة كان يقودها رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو إذن في العام 1997، ونص هذا الاتفاق على تقسيم المدينة مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على خمسها لحماية بعض وبضع مئات من المستوطنين اليهود في غالبيتهم، ويعيش في المدينة ما يقدر بنحو 200,000 فلسطيني. تعتبر اليوم غارة الخليل تقليدا لموقع دفن إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقه أيضا ويعقوب، والموقع مقدس لدى اليهود حسب قوله. وأذكر بأنه مقسم إلى كنيس يهودي والمسجد الإبراهيمي، ويخضع هذا الكنيس للإدارة الإسرائيلية.

يفتح هذا القرار بسحب صلاحيات بلدية الخليل الباب أمام تغيير قواعد التعامل التاريخية مع المدينة ليدفع باتجاه معركة على سيادة على قلبها الديني والتاريخي وسط تباين إسرائيلي داخلي ورفض فلسطيني متماسك بالصمود. يقول عمرو النجار إن القرار الإسرائيلي الأخير لا يتوقف عند حدود التجمع الاستيطاني اليهودي بل يمتد مباشرة إلى قلب المدينة التاريخية وأيضا الوضع الديني القائم فيها ليشمل مواقع بارزة وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي. تعود جذور هذه القضية إلى نحو 3 عقود كمدينة وحيدة لم تنسحب منها قوات الاحتلال خلال الانسحاب الأول الذي عقب اتفاق أوسلو. بالأثار هذا الإعلان جدلا داخليا حاد في دولة الاحتلال إذا سرعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى نفي إلغاء اتفاقية الخليل مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تتعلق بصلاحيات محددة فقط ولا تمثل إلغاء رسميا للاتفاق. أنوه أنه في فبراير الماضي قررت السلطات الاحتلال نزع صلاحيات بلدية الخليل في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي وإضفاء شرعية على لجنة استيطانية محلية وإحالة الصلاحيات إليها.

0: هذا القرار الذي وصفه سموتريش بالتصحيح التاريخي يأتي في سياق حديث الحكومة الإسرائيلية عن تعميق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يثير اليوم تساؤلات حول مستقبل الحرم الإبراهيمي، انعكاسات هذه الخطوة على مدينة الخليل والاتفاقيات الموقعة منذ عقود. ملفنا الآخر لهذا النهار، في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية واسعة، كشفت تقارير عن تخصيص حكومة الاحتلال ميزانيات بملايين الشواكل لصالح تنظيم ما يسمى شبيبة التلال، المعروف بارتباطه بالاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وهذه المستوطنات، وما إذا كانت سياسة دعم الاستيطان انتقلت من الغطاء السياسي إلى التمويل المباشر. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. أرحب بك معنا الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ سهيل سلمان، أهلا بك معنا، يسعد صباحك. تحياتي لك. نتحدث حول ما كشفته تقارير للإعلام العبري عن تخصيص حكومة الاحتلال بميزانيات بملايين الشواكل لصالح ما يسمى بتنظيم شبيبة التلال. يعني هذه الخطوة التي أثارت اليوم مخاوف الفلسطينيين بشكل واسع، وتخصيص حكومة الاحتلال لميزانيات بملايين الشواكل والمرتبطة لربما يعني بما هو معروف باعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما خطورة اليوم أن تنقل ما تسمى بشبيبة التلال من مجموعات تعمل لربما على هامش المشروع الاستيطاني لجهات باتت تحصل اليوم على تمويل مباشر من حكومة الاحتلال؟
1: هذا يؤكد أن كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عصابات المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي عمليا بتنسيق مباشر من حكومة الاحتلال. هناك تناغم عمليا واضح ما بين القرارات التي تقوم بها حكومة الاحتلال أو القوانين التي تشنها ما تسمى في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة للعمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بشكل عام في الأراضي المحتلة مع جيش الاحتلال. في كل هذه العمليات عمليا يعني اليوم يعني القرار الذي كشف عنه مؤخرا في تمويل بقرار حكومة الاحتلال بهذا التمويل، أصلا كانت تمول هذه المجموعات الإرهابية في المستوطنات من خلال مجموعات لدعم الاستيطان بشكل عام. يعني هناك عشرات أو مئات الجمعيات التي تقوم بدعم الاستيطان والحركات الاستيطانية والأعمال الإرهابية داخل دولة الاحتلال، سواء هذه الجمعيات كانت داخل أراضي المحتلة أو حتى خارجها في الولايات المتحدة وغيرها، في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وغيرها من دول العالم. فبالتالي هذا الأمر يعني الجديد فيه أن انتقل الدعم السياسي لهذه المجموعات إلى دعم مادي مباشر من قبل حكومة الاحتلال، وهذا من جهة. من جهة أخرى هذا تحدي سافر عمليا للأمم المتحدة والاقتصادات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر وتتعامل أن الاستيطان هو غير شرعي بشكل عام، هذا من جهة. من جهة أخرى بالمناسبة هذه المجموعات هي عمليا منتشرة ما يسمى بالاستيطان الرعوي. اليوم هذه المجموعات تسيطر على ما يزيد عن مليون جنوب داخل الأراضي الفلسطينية، أي ما نسبته 18%. فبالتالي نحن باعتقادنا أن يعني أن هذا الموضوع يعني يؤشر إلى مسألة جديدة، أنه بعد على الأقل وقف الحرب في إيران وضمن هذا الاتفاق الانسحاب من لبنان، طبعا نحن نتأمل أن يتم ذلك، واضح أن المسألة ستقتد بشكل أكبر في الضفة الغربية من خلال توسيع الهجمات الاستيطانية التي تبلغ معدلها بالمناسبة 20 عمل إرهاب يوميا. فبالتالي هذا مؤشر جديد إلى تصعيد العمل من قبل رعاة المستوطنين وقطاع المستوطنين ضد الأراضي الفلسطينية.
0: نعم. طب أستاذ سهيل، يعني عندما نتحدث حول كل هذه يعني الاعترافات الإسرائيلية، هل نحن اليوم بتنا أمام مرحلة جديدة لربما يصبح فيها المستوطن الذي ينفذ هذه الاعتداءات هو شريك رسمي رسمي لهذه الحكومة الإسرائيلية وليس مجرد فرد متطرف خارج هذا القانون؟
1: طبعا هو شريك رسمي، والدليل على ذلك كل هجمات كل الأعمال الإرهابية والهجمات التي يقوم بها المستوطنون والإصابات الإرهابية الاستيطانية تكون عادة بمشاركة أو دعم وإسناد، يعني بمشاركة مباشرة أو بحماية جيش الاحتلال. فبالتالي كل هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون هي عمليا بتنفيذ كامل وبالمطلق مع قيادة جيش الاحتلال. فبالتالي هم يعني المسألة باختصار هي توزيع أدوار. يعني القضايا التي لا يستطيع أن يقوم بها جيش الاحتلال بشكل مباشر يطلق العنان للمنظمات الإرهابية الاستيطانية. بالمناسبة ما يحصل اليوم في الضفة الغربية يشبه إلى حد بعيد ما حصل إبان عام 48 من خلال قيام المجموعات الاستيطانية، يعني في ذلك الوقت وكانت أيضا مجموعات إرهابية وهي شبيهة إلى حد بعيد ما تقوم بها المجموعات الاستيطانية. ونحن نتحدث بالمناسبة هذا القرار ربما غطى ما يسمى بفكرة احتلال أو شبيبة احتلال.
0: نعم.
1: نحن نتحدث على الأقل عن 13 تنظيم إرهابي اليوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل أمناء هيكال، مثل تدفيع السمن. يعني هناك عشرات من هذه على الأقل 13 مجموعة إرهابية، وهذه تضم بالمناسبة عشرات الآلاف من ولاة المستوطنين.
0: نعم.
1: يعني اللي نعد قليلا إلى الوراء كيف تم تسليح كل هذه المجموعات من خلال بن جفير على سبيل المثال، وعلى أكثر من مرحلة. أصلا هي مجموعات مسلحة لكن تم توزيع عشرات آلاف قطع الأسلحة على هذه المجموعات. اليوم دعم مادي مباشر عمليا لغلاة المستوطنين.
0: طب يعني إذا كانت اليوم يعني حكومة الاحتلال تمول ما تسمى بشبيبة التلال بملايين الشواكل، أستاذ سهيل، هل نحن بتنا أمام محاولة لربما لتشكيل ذراع ميداني يقود اليوم على عملية التهجير وعملية السيطرة على الأرض الفلسطينية بالنيابة عن الدولة الإسرائيلية نفسها؟
1: تماما هي كذلك. وبالمناسبة للدليل على ذلك، يعني منذ 7 أكتوبر إلى الآن تم تهجير 81 تجمع يعني فلسطيني، خاصة هذه التجمعات قسم من هذه التجمعات في الأغوار، في شرق رام الله، في جنوب الخليل، في عجرات، في أيضا في جنوب نابلس، جنوب غرب نابلس وجنوب شرق نابلس. يعني كثير من التجمعات البدوية عمليا التي كانت موجودة بهذه المناطق تم تهجيرها. نحن نتحدث عن 81 تجمع بالإضافة إلى عدد كبير من التجمعات التي هجر بعض من سكانها، وهذا تحديدا في منطقة الأغوار وجنوب الخليل. فبالتالي طبعا من خلال هذه الأعمال الإرهابية، حتى قبل 7 أكتوبر بدأت هذه المجموعات أعمالها الإرهابية. لا يعني نحن نتذكر أنما قاموا بحرق حوار على سبيل المثال وترمسعية، قامت تجمعات وكليات بالمناسبة قبل 7 أكتوبر. صحيح كان العدد محدود لكن بعد 7 أكتوبر وكأنه يعني وكأنه معلق الجرس بالبدء بالاعتداءات على شكل كبير جدا. اليوم عندما نتحدث عن عدد الاعتداءات اليومية والأعمال الإرهابية الذي يقومها المستوطنون، نحن نتحدث عن 20 عمل إرهابي يوميا. في العام الماضي كان معدل هذه الاعتداءات 12 اعتداء، العام الذي سبقه 8 قبل 7 أكتوبر كان معدل 4 اعتداءات يوميا. نحن أجاء مشهد هناك في تصاعد كبير في اعتداءات وإرهاب المستوطنين ضد القرى والتجمعات الفلسطينية، وهذه الاعتداءات تشمل قتل، الاعتداء الجسدي، حرق المنازل، حرق البيوت، حرق السيارات، حرق الحقول، تقطيع أشجار الزيتون وباقي الأشجار، تسليط حتى المياه العادم من المستوطنات لأراضي المزارعين. يعني أشكال الاعتداءات كبيرة ومتعددة عمليا، الهدف هي تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني من أجل إجباره على الرحيل. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن أمام مشهد أيضا مرعب آخر من خلال مصادرة الأراضي، توسيع الاستيطان. يعني بعد 7 أكتوبر للآن نحن نتحدث عن 103 مستوطنات تم إقرارها فقط في هذه الفترة. في ذات الوقت نحن نتحدث عن عشرات آلاف الدنومات التي تم مصادرتها من قبل حكومة الاحتلال. هذا جاء بشكل متناغم مع عشرات القوانين التي أقرتها ما تسمى بالكنيسة الإسرائيلية التي تتيح وتطلق العنان لغلاة المستوطنين حتى على السيطرة ومصادرة الأراضي وشق الطرق وغير ذلك من خلال عشرات القرارات التي اتخذتها ما تسمى بكنيسة الاحتلال من أجل تسهيل الأمر على سيطرة الأراضي. اليوم بالمناسبة نحن لا نتحدث حتى عن مجرد توسع استيطاني، نحن اليوم نتحدث عن أرخبيل عمليا، يعني من خلال هذا الاستيطان والتوسع الاستيطاني والاستيطان الرائع وكل أشكال الاعتداءات الذي يقوم بها الجيش وحكومة الاحتلال وقطاع المستوطنين، نحن أمام أرخبيل من الجزر. يعني اليوم أصبحت القرى والمدن الفلسطينية عبارة عن أرخبيل كأنها من القرى المعزولة أو من التجمعات المعزولة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، محاط بالاستيطان من كل الجهات. اليوم يعني على سبيل المثال بوابات، نحن الآن أكثر يعني أمام أكثر من 1000 بوابة تقطع أجزاء الضفة الغربية بعضها عن بعض.
0: نعم.
1: بعض هذه البوابات حتى داخل القرية نفسها تعزل أراضي القرية عن المنطقة السكنية. فبالتالي نحن أمام مخطط مرعب. هذا المخطط يهدف أولا وأخيرا إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل.
0: أشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق اللجان الشعبية المقامة الجدار والاستيطان الأستاذ سهيل سلمى. لهذا الملف أيضا في تصعيد جديد يستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية، أقدم مستوطنون بالأمس على هدم آخر منزل في تجمع عرب الإشكار البدوي التابع لبلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى لتهجير جميع سكان التجمع من المنطقة. هذا التطور يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن سياسة التضييق والاعتداءات المتكررة باتت تستخدم كأداة لفرض التهجير القسري والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

0: بالأمس قدمت مجموعات من المستوطنين على هدم وتفكيك آخر منزل مأهول في تجمع الإشكار البدوي الواقع الشرق بلدة دوما جنوب نابلس. هذا التهجير أسفر عن تهجير عدد من العائلات وأيضا جميع سكان هذا التجمع بعد سنوات من الصمود في تلك المنطقة. نتابع وإياكم هذا الملف وتفاصيل ما جرى وتداعياته مباشرة. أرحب بك معنا رئيس مجلس قروي دوما الأستاذ سليمان دوبش. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح السادة المستمعين، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الهجري، إنه للشعب الفلسطيني عاده الله علينا باليمن والبركات والخيرات والأمن.
0: تحياتي لك. يعني نتحدث ما حدث بالتحديد، ما الذي جرى لتجمع عرب الإشكارة؟ كيف جرى بالأمس هدم آخر منزل وتهجير جميع سكانه من المنطقة؟
1: يعني أنت بتعرفي هاي الحكومة الإسرائيلية يعني احنا بنحمل اول شيء الحكومة الإسرائيلية كل ما يجري بالمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. فعلا كان اخر حدث عندنا هدم منزل للمواطن اخونا من القدس، كان له مبنى عبارة عن طبقتين وصور وبركة سباحة، تم هدمه قبل يومين. فوجئنا وإذا بما يسمى بجيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية برفقتها بواقر اثنين جنزير.
0: نعم.
1: يعني ولأول مرة يحدث الهدم أثناء الليل. دخلت إلى القرية ومن ثم اتجهت إلى المنطقة الشرقية على حي إشكار، هذا الواقع إلى الشرق من قرية دومة، وقاموا بهدم هذا المنزل. طبعا هاي الضغوطات ليست جديدة علينا على قرية دومة. يعني أنت بتعرف في قرية دومة تعاني معاناة مثلها مثل باقي القرى الفلسطينية من هجمات دائمة من قبل المستوطنين ومن قبل الإدارة المدنية ومن قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. قرية دومة أكثر من 200 إخطار تم تسليمهم للمواطنين خلال السنوات السابقة. هناك عملية ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي وسرقة الأراضي والاستيلاء على خيرات البلاد. أنت بتعرف قرية دومة قرية زراعية تعتمد بالدرجة الأولى على تربية الثروة الحيوانية والزراعة، ولكن في ظل الوضع القائم وخاصة ما بعد 7 أكتوبر الآن أصبحت القرية محاصرة من كلا الاتجاهات بالبؤر الرعوية الاستيطانية المقامة على أطراف القرية. هناك مساحة دومة 18500 دونم تم الاستيلاء على كامل الأراضي، لم يتبقى لنا سوى 940 دونم. فعليا هي هاي الأراضي المقام عليها المباني السكنية.
0: طب أستاذ يعني سليمان، يعني إذا بدنا نتحدث ونخصص الحديث عن هذا التجمع اليوم، كم عدد العائلات اللي فعلا أجبرت قسرا على مغادرة هاي المنطقة، وماذا عن مصيرها يعني بعد فقدان منازلهم ومصادر رزقهم، إلى أين ذهبوا؟
1: يعني أنت بتعرف هذا التجمع كان يقطن فيه أكثر من 80 مواطن إلى 90 مواطن، عدا هناك المنشآت الزراعية مثل في بركات لتربية الدواجن في المنطقة تعود ملكيتها للمواطنين في قرية دومة. طبعا أول عمليات الاستفزاز اللي قامت فيها الحكومة الإسرائيلية فرضت على المنطقة سموها منطقة عسكرية مغلقة لمدة شهرين. الآن قبل أسبوع تقريبا صدر قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هاي المنطقة ليست منطقة عسكرية مغلقة، ولكن تواجد المستوطنين الدائم في المنطقة في منطقة تجمع عرب إشكارة تم تهجير هذول المواطنين قسرا تحت تهديد السلاح من قبل المستوطنين. فهذا التجمع فعلا فقد كل سكانه. الآن هاي المنطقة ما بيقدرش ولا أي إنسان يدخل إليها. هناك عدة إجراءات قامت فيها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، تسكير الطريق الرئيسي الواصل إلى عرب إشكارة، قطع خطوط المياه، قطع خطوط الكهرباء. هذول الناس طبعا تم تهجيرهم قسريا، دخلوا إلى مدخل دخلوا على القرية، وهناك تواجد عائلات 4-5 عائلات موجودين في داخل القرية، وهناك تم تهجيرهم على منطقة سلفيت.
0: نعم. طب عندما نتحدث عن تهجير جميع سكان عرب إشكار اليوم، ما الذي يضمن أستاذ سليمان بأن لا تتحول هذه المنطقة لربما خلال الفترة القادمة لبؤرة استيطانية جديدة، لمزرعة استيطانية أيضا جديدة؟ هل هذا السيناريو الذي كنتم فعلا تحذرون منه يعني منذ سنوات طويلة؟
1: يعني انت بتعرفي مش بس عرب شكارة، يعني منطقة العوجة، الأغوار الشمالية، مسافر يطا في الخليل، اليوم يعني اليوم في حرك لمسجد في جلجوليا.
0: نعم.
1: طبعا هاي المنطقة فعلا إذا تم تفريغها من السكان، انت بتعرفي هاي المنطقة يمنع أو يحضر على أي مواطن فلسطيني الوصول إليها، وهناك البؤرة فعليا هي قائمة، البؤرة الرعوية قائمة. تعرفي جميع هاي الأملاك تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين أثناء رعيهم في قطعان الأبقار وقطعان الأغنام. يعني قبل يومين كان في عندي برضو حدث، يعني فعلا هاي البؤر أصبحت مصيد للشباب أو مصيد للسكان، يعني بيطلقوا النار على أي مواطن بيتجه نحو البؤرة الوصول إلى أراضي. قبل يومين كان في عندي حادثة إطلاق نار على شاب مختل عقليا، على الرغم أنه لا يحمل لا حجار ولا سكين ولا سلاح، دخل بطريقة بتعرف أنه فاقد للوعي. قامت مجموعة من المستوطنين الإرهابيين بإطلاق النار عليه، 4 رصاصات حية مباشر على رجليه، وتم تقييده، ومن ثم أطلقوا النار على الجزء اليمني من بطنه والجزء اليسري، وتم تحويله إلى المستشفى. هاي البؤر فعليا انت بتعرف يعني هي محاربة أول شيء اقتصاديا للشعب الفلسطيني. احنا اعتمادنا بالدرجة الأولى على الثروة الحيوانية والزراعية مثل ما أسلفت في بداية حديثي. التخوف موجود وقائم، فعلا الأراضي تم سلبها من قبل المستوطنين، الوضع الاقتصادي سيء جدا، حتى في هناك تخوف على الطلاب، يعني أثناء ذهابهم وإيابهم إلى المدارس.
0: نعم.
1: يعني أصبحت الحياة فعلا تحت ضغوط وتخوف ونكد، ما في مستقبل.
0: هل في أي تجمعات كمان اليوم بدوية في محيط دوما فعلا ممكن تواجه هذا المصير؟
1: نعم، هناك التجمعات، احنا في عنا 4 تجمعات بدوية محيطة بالقرية، وعنا خربة المراجم، اللي هاي الخربة المراجم اللي سكانها برضو يزيد عن 50 إلى 60 مواطن، يتعرضون إلى نفس الضغوط، وأعلنوا عن منطقة المراجم منطقة عسكرية مغلقة، على الرغم إن هاي المنطقة المراجم أو خربة المراجم هي أقدم من الاحتلال. هناك بيوت مبنية على قبل مجيء الاحتلال إلى فلسطين. هناك تخوف فعلا، هناك حالة من القلق والرعب والخوف على هذول الناس، حتى أولادهم، يعني هذول أولاد التجمعات البدوية تعرفي بتلقوا جميع الخدمات الأساسية من تعليم ومن صحة ومن مواد غذائية من قرية دومة، ولكن يعني في بعض الأحيان تكون مجموعة من المستوطنين بالعربدة والدخول إلى منازلهم وعمل أعمال بربرية همجية وحشية بمارسوها على السكان الموجودين على أطراف القرية.
0: طب هل شكلتم أي لجان حماية اليوم لهاي القرية؟ هل برأيك أنه لجان الحماية يمكن تشكل اليوم رادع أمام المستوطنين؟
1: أختي، أنا قبل يومين كنا في اجتماع في محافظة نابلس، وكانت هناك الإغاثة الأولية الدولية دعت لهذا الاجتماع لتشكيل لجان حماية. احنا عندنا تشكيل مشكل، عندنا لجان حماية.
0: نعم.
1: ولكن في ظل الوضع القائم واللي بمارسوه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أذرعها، الجيش والمستوطنين، أصبحت هاي لجان الحماية غير كافية. حتى أنا بقول يعني انه الشيك او الحمايات اللي بزودوا المواطنين فيها اصبحت في هذا الوقت غير كافيه لصد هجمات المستوطنين. احنا بالنسبه لنا في قريه دومه، انت بتعرف هاي القريه الوادعه التي تقع الى الجنوب الشرقي من مدينه نابلس، بعدها الجغرافي عن المدينه، لا يوجد اي تواصل جغرافي بينها وبين اي قريه. يعني رحنا باتجاه توفير على الاقل للدفاع المدني والعياده الصحيه، مركز طوارئ يعني للعياده الصحيه. واليوم احنا ان شاء الله في عندي افتتاح لمركز طوارئ في قرية دومة. هذا المركز اللي كان عبارة عن حقيبة إسعافية ولكن الآن أصبح على أرض الواقع فعلا يعني عمل يشاد به بجهود الشباب والمتطوعين وجميع المؤسسات الخيرية مثل الإغاثة الزراعية، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، مؤسسة الأوتشا، كل المؤسسات والإغاثة الأولية الدولية تدعم بهذا الاتجاه. واستطعنا الحمد لله وبفضل الله وبفضل يعني عزيمة الشباب إن نوجد إشي من لا شيء.
0: أمنياتنا دائما لكم بالسلامة أستاذ سليمان، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. رئيس مجلس قروي دوما الأستاذ سليمان دوامشي. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة. في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم متابعينا ومستمعي رايا أينما تواجدتم في هذه الأوقات. دقائق قليلة في أوراق الصحافة، نعرج وإياكم على أبرز الأخبار التي وردت في الساعات 24 الماضية. تذكير سريع بهذه الأحداث والأخبار لكل من فاته الاستماع إليها. أيضا هناك بعض التحليلات والمقالات وافتتاحيات الصحف الغربية، كيف كان وعن ماذا كتبت وبماذا اهتمت، عن أبرز النقاط الساخنة والتي تهمنا أكثر من غيرها. أحييكم إذن أينما تواجدتم في هذه الأثناء، على الطرقات، في المنازل، في أماكن العمل، عبر موجاتنا كافة، ولمتابعينا من خلال شاشة رايا تي في دوت بي أس نحييكم.

يوم الأربعاء 17 من حزيران 2026. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر من نفاذ حليب الأطفال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وهو الأمر الذي سيفاقم معاناة الرضع المحتاجين للتغذية العلاجية والبديلة. المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إن نحو 1000 مواطن في غزة استشهدوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين أول الماضي، واتهم تورك الاحتلال بدفع المواطنين إلى مساحات تتقلص باستمرار داخل قطاع غزة مع فرض قيود على المساعدات التي تنقذ الحياة. مستوطنون يحطمون مساء أمس مركبتين في الطريق الواصل بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض أمس مجدداً طلباً للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024 دون توجيه أي تهم رسمية إليه. هذا يأتي فيما تتصاعد التحذيرات الحقوقية، إذ يعتبر أبو صفية واحداً من بين 14 طبيباً على الأقل من غزة اعتقلوا في سجون الاحتلال منذ أكثر من عام دون توجيه تهم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف يشدد على أن موسكو ستواصل التنسيق مع تركيا للدفع نحو تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية. سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان 47 عاما من حيفا، وترفض تسليمها لذويه لدفنه في مدينة اللد تنفيذا لوصيته. صحيفة هارتس العبرية كشفت عن أن الشهيد الأسير سرحان والمحكوم بالمؤبد والذي ارتقى الأحد الماضي داخل سجن جلبوع ارتقى نتيجة الإهمال الطبي. وتؤكدها هارتس أن ملف الشهيد الطبي الذي حصلت عليه منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان يظهر أنه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، لكنه لم يخضع لفحص طبي منذ عامين ونصف. ويظهر أن الأسير سرحان تعرض في السنوات لاعتقاله إلى عزل انفرادي متكرر وإهمال طبي، وأصيب بالأمراض المزمنة في القلب والشرايين والأوردة وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير إذ أصبح يعتمد على كرسي متحرك رغم استمرار احتجازه في ظروف قاسية للغاية. بلدية دورة تنبه من أن تدشين إسرائيل أعمال إقامة مستوطنة دوران كما تسمى على أراضي غرب المدينة يهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة، وتدعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل من أجل وقف الاستيطان. مصدر مصري مطلع يكشف عن توصل فصائل المقاومة في غزة إلى اتفاق نهائي حول البنود 15 لخارطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، وذلك بعد سلسلة طويلة من اللقاءات استمرت على مدار 6 أيام ماضية. ما يسمى بالمبعوث السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف وغوش غرينباوم مستشار البيت الأبيض المعين فيما يسمى مجلس السلام يصلان القاهرة لبدء جولة تفاوضية جديدة حول غزة قبل يومين. الحديث عن أن الفصائل حسمت الصياغة الخاصة بالبند المتعلق بملف سلاح المقاومة في الورقة المكونة من البنود المختلفة، والصيغة النهائية لهذا البند توافقت عليها الفصائل مع الوسطاء قبل أن تسلم لمجلس السلام العالمي، تستبعد مصطلح جمع السلاح وتعتمد على حصر وتخزين السلاح، كما استبعدت مصطلح البنية التحتية للمقاومة واستبدلته بالسلاح الثقيل. مجموعة الأزمات الدولية أصدرت تقريرا مؤخرا أكد أن حكومة الاحتلال تمارس قبضة خانقة على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة، وهو تقرير يرصد التحولات التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على غزة، ويقدم صورة شاملة للكيفية التي تحولت بها الأدوات المالية والبنكية والتجارية والإدارية إلى وسائل ضغط تمارس تأثيرا عميقا على حياة الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة. ويرى التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح ساحة مواجهة قائمة بذاتها تؤدي فيها إسرائيل وظيفة الضغط والإخضاع العسكرية، ولكن بوسائل أخرى. إدانات عربية لافتتاح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة له في القدس المحتلة في انتهاك واضح للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة.
العشرات من أهالي برطع الشرقية يشاركون في وقفة احتجاجية.

0: هي تنديدا بعمليات الهدم الإسرائيلية الكثيرة وأوامر الإخلاء فيها. قناة كان الإسرائيلية تكشف عن أن وفدا رفيع المستوى وهو أمني طبعا من الإمارات زار إسرائيل في بداية العدوان على إيران والتقى بمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار لتنسيق التعاون بين الإمارات ودولة الاحتلال. محكمة الاستئناف في بريطانيا تؤيد حظر حركة بالستاين أكشن المعروفة بمناصرتها للشعب الفلسطيني، رغم أن المحكمة العليا اعتبرت سابقا أن المجموعة ليست منظمة إرهابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران على وسائل الإعلام في اليومين القادمين، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. المعارضة الإسرائيلية وعدد كبير من المراقبين في دولة إسرائيل يكذبون بنيامين نتنياهو ويتهمونه بمحاولة تجميل الحالة السيئة التي ورط فيها تل أبيب والتستر على فشله في إدارة الحروب على كل الجبهات وفقدان دعم حتى الرئيس الأمريكي ترامب وصولا إلى توقيع اتفاقا خطيرا كما يصفونه مع إيران. التلفزيون الإيراني يعلن أمس عن بدء عملية رفع الحصار البحري الأمريكي عن البلاد. بحرية الحرس الثوري طالبت السفن جميعها بالتنسيق مع قواتها للعبور من مضيق هرمز. القناة 12 العبرية تكشف عن أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا للاطلاع على مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع طهران وسط استمرار الغموض بشأن بنود الاتفاق. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أفادت بأن ترامب يدرس إبعاد عدد من كبار المسؤولين في إدارته ممن عارضوا الاتفاق مع إيران، من بينهم وزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف. أما وزير الخارجية ماركو روبيو يبدو حتى الآن بمنأى عن هذه التغييرات المحتملة في ظل تخليه عن انتقاد الاتفاق علنا وتمتعه بمكانة قوية داخل الإدارة الأمريكية. أما عن التسريبات المتعلقة بالمذكرة التي تم التوصل إليها بين إيران وأمريكا، فصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن واشنطن ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب الاتفاق المرتقب، على أن يدخل قرار رفع العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق الجمعة. التسهيلات ستشمل أيضا الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين. تقارير إعلامية أخرى أفادت بأن التفاهمات بين طهران وواشنطن تشمل انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان ورفع الحصار عن مضيق هرمز وإعادة فتحه بالكامل وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إعداد برنامج أمريكي لإعادة إعمار إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار. وكالة رويترز قالت إن حزب الله اللبناني تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب الاحتلال من لبنان في المرحلة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. سفير إسرائيل في واشنطن قال أمس إن جيش الاحتلال لن ينسحب من لبنان وأن تل أبيب لا تشعر بالارتياح لإدراج لبنان في الاتفاق الإيراني الأمريكي. طبعا الجيش الإيراني هدد بأنه لن يلتزم بالاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة في حال لم تنسحب إسرائيل من لبنان وفي حال واصلت هجماتها عليها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان سيبدأ أيضا الجمعة القادم، وأضاف أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال أجزاء منه سيعتبر انتهاكا للاتفاق المبرم مع واشنطن. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن إدارة ترامب تعتقد أن إسرائيل ستنضم إلى الاتفاق النووي مع إيران لاحقا رغم احتمالية وجود الخلافات حاليا. فانس أكد أن ترامب قد يكشف عن بنود الاتفاق قبل يوم الجمعة. وسائل إعلام عبرية بدورها كشفت عن مواقف متشددة أبداها بنيامين نتنياهو تجاه القضية اللبنانية خلال آخر اتصال جرى بينه وبين ترامب الأحد الماضي، حيث رفض وقف الهجمات عليها في وقت تتصاعد فيه الانتقادات في إسرائيل للاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته على الحسابات الإسرائيلية في المنطقة. محللون إسرائيليون يؤكدون على فشل نتنياهو وإسرائيل في الحرب على إيران بعد أن بدأ ترامب في الأيام الأخيرة يتحدث عن الاتفاق ويتغنى بقيادة إيران. تراجع سعر برميل نفط برنت أمس إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار الماضي على خلفية الاتفاق بين إيران وواشنطن. تحت عنوان إسرائيل في مواجهة مأزق استراتيجي، قالت صحيفة لوبوند الفرنسية إن إسرائيل بهذه القوة العسكرية التي تمتلكها تجد نفسها في مأزق استراتيجي، فمع البروتوكول الإيراني الأمريكي تبدو إسرائيل معزولة دبلوماسيا، ضعيفة سياسيا ومقيدة عسكريا. وتابعت لوبوند أن الهوة سحيقة بين وعود النصر الإسرائيلي والنتيجة النهائية، لقد كانت أهداف الحرب طموحة لكنها فشلت. مجلة The Atlantic نشرت مقالا لتوم نيكولاس قال فيه إن الاتفاق مع إيران هو انتصار للأخيرة، وجاء المقال تحت عنوان ترامب يحتفل وأمريكا تستسلم. وقال نيكولاس إن ترامب بعدما أعلن عن الاتفاق وهنأ فيه الجميع توجه للمشاركة في الاحتفال الجماهيري الباذخ الذي رتبه بمناسبة عيد ميلاده 80 في البيت الأبيض، لكن ليس لدى أمريكا ما تحتفل به، فقد خسر ترامب وفريقه في وقت قياسي حربا أمام خصم متوسط القدرات العسكرية، ولكنه مع ذلك شديد الخطورة. ورغم أن تفاصيل الاتفاق غير مؤكدة، فإن ترامب بطبيعة الحال حريص على تصوير النتيجة على أنها نصر، فقد كان ترامب متعجلا لتوقيع الاتفاق في عيد ميلاده. أما الإيرانيون يبدو أنهم يسيطرون الآن على زمام الأمور، فقد صرحوا بأنهم سيرسلون من ينوب عنهم إلى اجتماع في سويسرا يوم الجمعة. وأكد الكاتب أن ترامب فشل بشكل واضح في تحقيق أي من أهداف الحرب، ولو كانت كلمة هزيمة ستبدو قاسية، إلا أنه علينا النظر في كلفية التي انتهت بها الحرب، حيث حقق الإيرانيون كل أهدافهم الاستراتيجية، وأهمها بقاء النظام بحسب مجلة The Atlantic في مقال جديد. بريطانيا تعلن أنها ستمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتصف ذلك بأنها لحظة فارقة في تاريخ البلاد. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة، شكرا جزيلا لكل من كان معنا وتابعنا حتى الآن. تواصلوا مع البنك الإسلامي الفلسطيني عبر مركز الاتصال الرقمي بسهولة أينما كنتم، تمتعوا بتجربة مصرفية مميزة واحصلوا على خدمات سريعة وسهلة. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، و أتمنى أن تظلوا بخير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
3: انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1% في نيسان الماضي على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قال إن الناتج المحلي انكمش بهذه النسبة بعد أن نما بنسبة 13% في آذار و 14% في شباط. وأظهرت البيانات أن تراجع نشاط قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للانكماش، فيما أسهم ارتفاع إنتاج قطاع البناء في الحد جزئيا من تأثير هذا التراجع. أعاد الصعود اللافت لشركة سبيس إكس طرح تساؤلات في وول ستريت بشأن ما إذا كانت تسمية العظماء السبعة لا تزال تعكس واقع الشركات الأكثر تأثيراً في أسواق الأسهم الأمريكية. وكالة رويترز قالت إن الطرح العام الأولي لسبيس إكس الذي وصفته بأنه الأكبر في تاريخ أمريكا رفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار، متجاوزة بذلك شركتي تسلا وميتا وهما من أعضاء مجموعة العظماء السبعة.
2: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مجمع ناصر الطبي في خان يونس يحذر من نفاذ حليب الأطفال لديه، ما يفاقم معاناة الرضع المحتاجين للتغذية العلاجية والبديلة. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض أمس مجدداً طلباً للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024 دون توجيه تهمة له. سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان من مدينة حيفا، وصحيفة هآرتس العبرية تكشف عن أن سرحان ارتقى بفعل الإهمال الطبي. بلدية دورة تنبه من أن إقامة مستوطنة على أراضي غرب المدينة يهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة وتدعو إلى تدخل عاجل لوقف الاستيطان. مجموعة الأزمات الدولية تتهم حكومة الاحتلال بممارسة قبضة خانقة على اقتصاد الضفة الغربية وتحويله إلى وسيلة ضغط تترك تأثيرا عميقا على حياة الفلسطينيين. محكمة الاستئناف في بريطانيا تؤيد حظر حركة بالستاين أكشن رغم اعتبار المحكمة العليا سابقا المجموعة ليست إرهابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران على وسائل الإعلام خلال يومين، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح بحلول يوم الجمعة المقرر لتوقيع الاتفاق مع إيران. طهران تعلن عن بدء عملية رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، وبحرية الحرس الثوري تطالب جميع السفن بالتنسيق معها للعبور من مضيق هرمز. القناة 12 العبرية تكشف عن أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا للإطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران. وسائل إعلام أمريكية تقول إن ترامب يدرس إبعاد عدد من كبار المسؤولين في إدارته ممن عارضوا الاتفاق مع إيران، بينهم وزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. تقارير إعلامية تفيد بأن التفاهمات بين طهران وواشنطن تشمل انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة وإعداد برنامج لإعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار. سفير دولة الاحتلال في واشنطن يقول إن جيش الاحتلال لن ينسحب من لبنان وأن إسرائيل لا تشعر بالارتياح لإدراج لبنان في الاتفاق. تراجع سعر برميل نفط برنت أمس إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار الماضي. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن إسرائيل ورغم قوتها العسكرية إلا أنها في مأزق استراتيجي، إذ تبدو معزولة دبلوماسيا وضعيفة سياسيا ومقيدة عسكريا. أما صحيفة غارديان البريطانية فتعتبر أن الاتفاق الذي يشيد به ترامب مع إيران لن يحل سوى مشكلة واحدة تسببت بها حربه، وهي انتهاء أزمة مضيق هرمز مع الإبقاء على كل الأمور الأخرى على حالها كما كانت قبل اندلاع هذه الحرب. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا رايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأربعاء 17 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا يسعد صباحكم. معيكم من صبع على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

0: الله يصبحكم بالخير. واليوم يعني سريعا بدي أصب عليكم لأنه في كثير قضايا رح نحكي فيها والقصص ما شاء الله تتلاحق. الله يكون بعون الناس. يعني من القصص اللي صارت مبارح، زوج يقطع عن زوجته وسط الشارع الرئيسي حوالي 17 طعنة في نابلس. وطبعا الست وضعها خطير لحد مبارح بالليل، وسبب حسب البيان اللي أصدرته العائلة أنه بسبب خلاف مالي متعلق بقرض سكني. وفي هالعناوين الأخرى، محلات في رام الله تغلق أبوابها، وطبعا احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وتردي الحركة التجارية في البلد. وأيضا الامتحان الإلكتروني رسب، وكان في جلسة امتحان محاكاة للامتحان الرسمي الإلكتروني، ولكن للأسف سقط النظام ولم يتم حتى الآن أي أخبار عن تعديل أي أنظمة أو تعديلات تقنية في الموقع. واليوم كمان رح يكون معنا الأستاذ صالح سلام رئيس بلدية عطارة بخصوص شارع عطارة روابي. وبعدها رح يكون معنا الأستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عشان نحكي أكثر عن موضوع الامتحان الإلكتروني. أما بعد الفاصل رح يكون معنا رئيس بلدية طول كرم الأستاذ نصر فقهة بمقابلة مسجلة من طول كرم. وللحديث أكثر عن شارع عطارة بين شكاوى المواطنين وحلول البلدية، متى ستنتهي المعاناة؟ وللحديث أكثر الأستاذ صالح سلام رئيس بلدية عطارة. صباح الخير أستاذ صالح. يبدو هناك انقطاع في الخط، رح نرجع كمان مرة مع الأستاذ صالح سلامة. طبعا نذكر أنه شكاوى المواطنين بخصوص شارع عطارة روابي، وهذا الشارع الذي أصبح يعني من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مدينتي رام الله والبيرة، وهذا الاكتظاظ والشارع تقريبا متهالك. وكان هناك وعودات بأن يتم إعادة تأهيل مقاطع معينة من الشارع وتحديدا في بلدة عطارة، ولكن إلى الآن المواطنون ينتظرون على الأقل أي تحديث على الشارع. أستاذ صالح سلامة يسعد صباحك. صباح الخير أولا، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في دورتكم الجديدة في بلدية عطارة. أستاذ صالح تحديدا، ويعني النقطة الأهم في هذا الموضوع وهي يعني ليست بالجديدة، موضوع شارع عطارة روابي، هذا الشارع الذي أصبح يعني اليوم من المداخل الرئيسية لمدينتي رام الله والبيرة، وهذا الاكتظاظ على الشارع، والشارع يعني صراحة بحاجة إلى كثير من التأهيل، لو تحكي لنا شوي عن وضع الشارع.
1: أول شيء أسعد الله صباحك.
0: أسعد صباحك
1: خير، وأسعد صلى الله صباح مستمعينا الكرام. مثل ما تفضلت، يعني الشارع أصبح من الشوارع الرئيسية في اللي تربط عطارة بالمحيط وحتى تربط الشمال بالوسط، وشارع نقول شارع المقطع اللي هو نقول ما بين الروابي وعطارة غير مؤهل بالشكل الكامل لاستوعاب حركة المرور الكبيرة. تواصلنا يعني بشكل جدي مع وزارة الأشغال، وهناك نكون موافق على تأهيل الشارع، لكن هاي الموافقة بحاجة لتمويل، وبننتظر خلينا نقول عملية التنفيذ موعدين بشكل يعني انه بشكل جدي انه يتم تاهيل هذا الشارع.
0: نعم. يعني استاذ صالح سابقا احنا تواصلنا كمان مع بلديه روابي وكان معنا المهندس ابراهيم الناطور, ويعني من جهه روابي تم يعني خلينا نحكي بين قوسين تركيع الشارع وتوسعه يعني اطراف الشارع في مناطق معينه, ولكن تحديدا في المنطقه المحسوبه على بلديه عطاره. نعم, كان هناك في بعض المطبات الموجوده في الشارع اللي هي يعني صراحه يعني كما وردنا انه هاي مطبات شوي صعبه وبعض المناطق الضيقه جدا يعني, وحتى كان يعني حكونا بالتفصيل يعني انه في مكان بجانب مغسله سيارات على ما اذكر انه كان هناك كمان اضافه مطبات يعني بطريقه عشوائيه. يعني الى حين ما احنا عارفين وضع البلد اقتصاديا يعني استاذ صالح, وعارفين قديش امكانيات وزاره الماليه في هذا الموضوع والاشغال العامه, الى حين انه يكون في تمويل لاعاده تاهيل الشارع بشكل رسمي, في مبادرات معينه من قبلكم او من قبل البلديات المجاورة وتحديدا بلدية روابي أن يكون في تأهيل للشارع أو على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاحه لو بشكل مؤقت؟
1: صحيح, يعني احنا في تواصل وتنسيق بشكل مستمر ومحترم مع بلدية الروابي, وبخصوص المطبات المذكورة احنا بصدد إزالة هذه المطبات وخلنا كل تصليح كافة الحفر الموجودة بالشارع, وعملنا على مثلا بشكل آني على أساس أنه منعنا مثلا العمل خلنا نقول بالشارع في فترة الضربة في فترة الأزمة, وخاصة سيارة جمع النفايات.
0: نعم صحيح,
1: كانت تشكل أزمة مرورية في المنطقة, فطلبنا منهم عدم العمل في الشارع إلا بعد انتهاء ساعة الضربة تحديدا. وبخصوص الحفر والمطبات لا, نحن بصدد أنه العمل عليها وخلنا نقول إنجازها لحين ما أنه يتأهل الشارع بشكل كامل وبشكل محترم يعني.
0: نعم. طب يعني احنا بنعرف انه الأزمة المالية ما هي مش مخلي حدا من شرها يعني, واكيد يعني بلدية عطارة كمان من البلديات المتأثرة في هذا الموضوع, عندكم خطة بديلة لتجنيد اموال يعني خلينا نحكي اصلاح الشارع مش اعادة تأهيل واصلاحه مؤقتا؟
1: اكيد, واحنا بمرحلة التنفيذ ومرحلة العمل الجاد على انه هذا الشارع انه نحله بشكل جذري, وفي خطط خلينا نقول بديلة برضو بحاجة بعد الوقت انه في شارع خلينا نقول بديل اللي ما يكون يدخل في أزمة البلد, وبتعرف كل شوارع بلداتنا كانت غير مؤهلة.
0: صحيح.
1: بشكل يعني تستوعب هاي الحالات الطارئة والأزمات اللي بتمر عليها, وحاليا يعني وضع الشارع أزمة يعني, بس مش هالأزمة الخانقة اللي خلينا نقول بتعيق الحركة أو بتأخر المواطنين. كل هاي الملاحظات مشكورين على اهتمامكم ووضعنا بصورتها, وعلى أساس إحنا نعالجها بشكل جدي واحنا شغالين على معالجتها.
0: يعني بالعكس هذا واجبنا أستاذ صالح, ويعني احنا كمان احنا بدورنا بنشكركم على الجهود اللي بتقوموا فيه, احنا عارفين انه يعني مش بالسهل اليوم اي حدا ينفذ اي مشاريع, واحنا عارفين الوضع الاقتصادي والمالي للبلديات, بس يعني خلينا نحكي متى يعني احنا وقتاش ممكن نشوف بداية يعني في تعديلات على الشارع او اصلاحات بسيطة, يعني ازالة بعض المطبات اللي خلينا نحكي العشوائية, اصلاح بعض الحفر اللي هون او هون, يعني إزالة بعض التعديات, يعني هاي الأشياء اللي ممكن يعني ما تكون مكلفة حتى على البلدية.
1: هذا الأعمال اللي بتحكي عنها خلال أيام راح تلمسوا
0: إن شاء الله,
1: إزالة المطبات وتسكير الحفر الموجودة بالشارع وعادة ترميم هاي الحلول الآنية راح نشتغل عليها بشكل يعني فوري تقريبا, وإحنا بس ننتظر يوم أو يومين على أساس إنه إزالة المطبات هذه, وما بدنا نعيق حركة السير أكثر, ننتظر على أساس إنه في أيام يكون فيها ما يكون فيها ضغط كبير على الشارع
0: إن شاء الله. وسؤال أخير, هل هناك تنسيق بينكم بين بلدية روابي بخصوص يعني إذا كان تم الإصلاح يكون في نفس الفترة؟
1: أكيد إحنا بشكل يومي عندنا تنسيق مع بلدية الروابي بخصوص هذا الشارع, وهناك تعاون كبير ما بيننا وما بين بلدية الروابي في الموضوع.
0: إن شاء الله, وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة قريبا أستاذ صالح, يعني ويعني إحنا من باب التعاون المشترك ما بيننا وما بينكم وما بين المواطنين بنحاول قدر الإمكان نخفف على الناس, يعني الله يكون بعون الناس. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح سلامة رئيس بلدية عطارة, وأكيد لنا حديث مطول, وإن شاء الله يعني بنشوف بقى التغييرات قريبا على الشارع. يعطيك ألف عافية وتحياتنا لك.
1: وشكرا لكم وشكرا للمواطنين, ونرجو أنه يتحملون على هذا الضغط الموجود عندنا.
0: إن شاء الله بنتحمل بعض بعين الله.
1: إن شاء الله.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
1: هلا هلا.
0: يعني إن شاء الله خلال أيام ببلش على الأقل يعني عمل بعض التعديلات. من الواضح حتى لو في موافقة من الأشغال العامة على إعادة تأهيل الشارع بس، ولكن بانتظار إيجاد التمويل، وهي قصة طويلة يعني. وفي موضوع آخر، موضوع الاختبار الإلكتروني للثانوية العامة. ورغم التطمينات الرسمية سابقا، الخلل التقني كان في أول اختبار إلكتروني للثانوية العامة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ صادق الخدور، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. يسعد صباحك أستاذ صادق.
2: أسعد الله صباحك وصباح المتابعين والمتابعات جميعا. أطيب الأمنيات لطلبتنا بالتوفيق، وهم يتأهبون للبدء في امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله السبت المقبل في كافة أرجاء الوطن وفي الخير
0: إن شاء الله. يا رب تمشي على خير. وإحنا دائما يعني حالة التوتر هي الموجودة مع الامتحانات الثانوية العامة، كان الله بالعون. يعني أستاذ صادق، أول إشي يعطيكم ألف عافية، طواقم وزارة التربية والتعليم على قدم وساق في موضوع تحديد امتحان الثانوية العامة، وتحياتنا لكل حدا قائم على هذا الموضوع. موضوع يعني المحاكاة لامتحان الإلكتروني اللي صار، وهبوط النظام وعدم نجاعته حتى الآن، لو تطعنا في صورة الموضوع أكثر.
2: يعني كل ما ذكرته صحيح، لكن حتى الآن هذا كان في تفاوت. يعني البعض، يعني أنت تتحدث عن نظام، عن محاكاة لنظام التطبيق الإلكتروني، البعض نجح منذ اللحظة الأولى، البعض نجح بعد نصف ساعة، البعض لم ينجح. بطبيعة الحال هذا الحال يشبه لحد كبير ما واكب تطبيقنا للنظام نفسه في غزة قبل تقريبا عام ونصف، وأنا ذاك تم تجاوز المشكلة بعد ذلك الحال ذاته. وبالتالي بالأمس يعني من أصل 53 ألف طالب يجب أن يدخل النظام، كان عندنا دخول 37 ألف طالب. بالتالي إحنا الآن نستكمل الملاحظات اللي تم رصدها للهبوط، أو السبب يعني أكثر من سبب كان. أولا كان في دخول مبالغ فيه ومحاولات اختراق، يعني وهنا انت بتميز يعني متخصص في الحاسوب وفي يعلم في الامن السيبراني يعلم جيدا انه في فرق بين ايضا دخول الشخص عادي ودخول الشخص هاكر يعني. هذا ثانيا كان في اللحظه نفسها يعني بعد 7 دقائق من الساعه 10 كان في اشاعات، وهذه ايضا اربكت المشهد وانتشرتوه على مواقع التواصل ان التربيه تعتذر وتؤجل وستعقد فيهم ثاني. حتى وصل الامر حد وصول رسائل لبعض المدارس للأسف، وهذه أيضا يعني الموضوع أنا لا أريد أن أدافع 100% لأن لست تقنيا في النهاية، لكن كل الملاحظات، لكن كان هناك أيضا علينا أن نتذكر أنه كان هناك كان نوع من الاستهداف. هذا الاستهداف يعني أنت لو تشوف حسب المختصين عندهم اللي بيزودونا في تقرير اليوم حول عدد حالات الدخول ستفاجأ بالأرقام، أرقام مهولة جدا. وبالتالي الموضوع رافق وأيضا فوضى وإرباك على مواقع التواصل. إحنا قلنا منذ البداية هذه المحاكاة للتطبيق ليست للمادي أولا، ثانيا الطالب لو كان في مدرسته وبالتأكيد هذا سيكون موجود يوم 4/7 سيكون لديه أيضا الطالب مختص في التكنولوجيا لإسناده، هذا موضوع ثاني أيضا. يعني نطمن الطلبة أنه وجود المختص بجانبك سيساند، إحنا لدينا أيضا تدابير أخرى سيتم اتخاذها بما يضمن عقد الامتحان كما هو مخطط له بتاريخ 4/7.
0: هو يعني من المؤكد أستاذ صادق يعني أنه دائما بالتجربة، عشان هيك نعمل موضوع المحاكاة. بس خليني أبني على جملة تفضلت فيها سابقا لما حكينا عن موضوع الامتحان الإلكتروني، أنه إحنا عندنا تجربة سابقة في غزة، وبناء عليها راح إحنا نطبق هاي التجربة في الضفة، وكان هذا جزء من الأشياء المطمئنة صراحة أنه في عندنا خبرة سابقة وعندنا تجربة سابقة.
2: نعم يعني يعني ما تحصل انه بالامس قد تكون يعني الاشكاليه كما قلت لك في العدد المبالغ فيه في الخاصه من خارج، تحديدا من خارج، لانه احنا لدينا هذا يطبق ل 53 الف طالب، 2000 خارج فلسطين اللي هم طلبه غزه في 46 دوري. في بعض هذه الدول الاوروبيه كان حتى يعني اذا عندك في بعض الدول الاوروبيه طالب واحد سيقدم انت تفاجأ ب 10,000 محاوله دخول من دوله ما، وبالتالي وعليها قيس. وبالتالي أنت تتحدث، لكن الموضوع في المحصلة إحنا يعني أولا لا صحة لما يشاع أنه سيكون هناك محاكاة أخرى قبل، خلص هذا الموضوع الآن الوزارة تدارك هذه الملاحظات، تطمن الطلاب أنه كل الملاحظات سيتم أخذها. بصورة اليوم 4-7 للطالب بالمصري إن شاء الله أنه النظام سيعمل بالشكل الذي يجب أن يعمل فيه. بالأمس المحاكاة ونحن قلنا بأنها ليست للنظام فقط، هي أيضا ليست أقصد الامتحان، هي نعم. للطالب وللنظام نعم. على حد سواء، وهذا أنا قلته معكم مرات سابقة.
0: نعم صحيح.
2: حتى الطلاب وردتنا ملاحظات أنه لماذا تركزت معظم الأسئلة على جزئية التلاوة والتجويد هذا الامتحان، هذه كان أسئلة فقط الهدف منها تعويد الطالب، بس موضوع الأوزان وقديش وزن العقيدة وقديش وزن الفقه وقديش
0: يعني احنا يعني احنا الموضوع مش موضوع الأسئلة تاعت الامتحان، هو اكيد هو هذا يعني محاكاة وبالتالي الأسئلة على سبيل نعم. المثال نعم. فكرة يعني الدخول او المبالغة بالدخول، يعني مش مفروض انه كل طالب بدخل على رقم الجلوس تبعه وبالتالي انه مش مفتوح لأي حدا عشوائيا يفوت على النظام؟
2: ما هو الطالب يعني إذا بده يدخل على رقم هويته وأعطى رقم هويته مثلاً 10 من أفراد عائلته وكلهم يحاولوا يساعدوه، كمان نشهد يوم امتحان التوجيه، يعني الموضوع ما يرتبط أنه حتى الحصول على رقم الهوية بات متاح يعني سهل، وبالتالي حتى المغتربين اللي يعني البعض يدخل منهم هذا الموضوع تقنياً. أنا قلت أنه في جهات اختصاص، إحنا اليوم بصدد بالتأكيد كنا تواصلنا مع الجهات التقنية في الوزارة، سيكون لدينا تقارير مفصلة عن مواكب هذا الموضوع. في المحصري إحنا مضون قدما في هذه الخطوة مع تدارك، وهذا ما نقوله مع الهفوات مع تطمين الطلاب، أصلا لن نسمح بأي حال من الأحوال ولن نرضى. هذول يعني إحنا 53 ألف طالب تقريبا و 500 سيتقدمون للامتحان بهذه الآلية، لن نسمح بأنه 53 ألف و499 قدموا طالب، ما هذه مسؤوليتنا في النهاية، احنا مسؤولين ومسائرين، نطمئن الجميع انه هذا الموضوع سنتخذ التدابير التي تكفل حق كل طالب في التقدم للامتحان ومعالجة اي خلل ظهر. وانا لا اريد ان نعفي انفسنا من المسؤولية، ربما لم نكن نتوقع هذا الكم، وانا قلت لك محاولات الدخول قد لا تكون هي المشكلة، قد تكون محاولات الاختراق، لانه في فرق بين محاولة دخول ومحاولة اختراق، وبالتالي الموضوع تقنيا ان شاء الله جاري متابعته وحله. نعم. يعني اليوم طلبة غزة نعم. اليوم طلبة غزة بالمناسبة سيتقدمون الاختبار التجريبي، لانه غزة ستقدم جميع اختباراتها بدءا من يوم السبت بهذه الآلية، وبالتالي اليوم في غزة ايضا سيتم اخذ الملاحظات ومراعاة يعني تبع الاعتبار.
0: يعني بداية هل هناك طريقة تقنية لمنع دخول أي حدا غير طالب التوجيهي على سبيل المثال؟
2: سيكون ذلك نعم. المعالجات تتضمن فيما تتضمن الحد من ذلك، وصولا ليوم 4-7 إن شاء الله اللي بنعمل، وإن شاء الله إن نكون قد تداركنا ما يجب تداركه من الملاحظات، وإحنا بنطمن الطلاب بنطمن أهليهم
0: عشان نطمنهم أكثر. يعني موضوع التقنيين الموجودين في القاعات، هل
2: لا موضوع التقنيين في القاعات
0: نعم، هل عندنا يعني العدد الكافي؟
2: أنا لا قد لا أستطيع مساعدة ابني بالتأكيد.
0: صحيح
2: مثلاً
0: صحيح.
2: إذا كان توجيهه بدي أقدم في البيت، لكن بالتأكيد المختص يستطيع مساعدته، اللي أنا بدي فيه ساعة تقني في ثواني بيحل.
0: نعم صحيح.
2: هذا ما بالتالي إحنا يعني التعليمات للمديريات والأهالي يتواصل ويعلموا ذلك تماماً، إنه وفي منهم مدراء مدارس أصلاً نعم. إنه سيكون ومدراء قاعات سيكون في كل قاعة تقني مختص، يعني معلم التكنولوجيا المختص أو من قسم التقنيات في المديرية اللي يتابع هذه الجزئية بكل حذافيرها.
0: يعني إن شاء الله بنتمنى إنه تمشي الأمور صادق، يعني بلاش تستبق الأمور، يعني بالتجربة الأولى اللي صارت أكيد في مجموعة من الملاحظات صارت عندكم بخصوص هاي التجربة، يعني يمكن بالسابق بأوان نحكي عن موضوع تقييم الموضوع، ولكن إحنا هلأ يعني مش في باب تقييم الموضوع، إحنا هلأ في باب إنه أصبحنا يعني إحنا يومين على بداية الامتحانات، وبالتالي إنه ما بدنا يعني
2: خلاص إحنا خلينا الآن
0: بالضبط. خلينا نتجاوز،
2: دعونا نغادر هذا المربع، اتركوا الشغل لأهل الاختصاص، فلنترك أنا بقول
0: نعم.
2: هذا لأهل الاختصاص، وإحنا وخلي الطالب الآن يركز، خلاص يكفي ما يكفي. يعني إحنا مبارح بدل كل ما نتحدث عن ربع ساعة محاكاة البعض أخذت معه 2-3 ساعات، لم نكن نتمنى هذا السيناريو، لكن جزء مما خلق الحالي حالة الإرباك والإشاعات. يعني مبارح إحنا بين 10 و11 عشنا حالة صعبة وإشاعات، والوزارة أصدرت بيان وفلان صرح، وهي لم يكن هناك بيان ولم يكن هناك تصريح ولم يكن هناك، لكن هذا كله على لساننا أحيانا، وإحنا أصلا يعني كنا نتابع في الأمور التقنية، لكن هذا مشهد إن شاء الله سنتجاوز. والجميع يعلم أنه قبل 4-5 سنوات وانت معنا عندما كان يتم إظهار نتائج الثانوي العامي كان الموقع يهبط. بعد ذلك في آخر 3 سنوات تداركنا هذا الخلل وموضوع بات الموقع يستوعب. إذن تجريب أي تطبيق الهدف منه التحقق من جاهزية التطبيق، وبالتالي هذا اللي قلناه. بس يبدو أن الرسالة لم تصل، وبعض الطلبة كان يعني دارس على الدين وبفكر أنه سنمتحنه في مادة التربية الإسلامية. وأنا بقول لك هل هذا الوضع اللي كان مفترض؟ لا، وصلتنا ردود أفعال من طلاب شعروا بالارتياح. هل هذا هو المعيار؟ برضو لا، يعني لا هذا ولا ذاك. في الأحوال جميعها الموضوع ليس بالسهولة اللي بتوقعها البعض، وليس بالصعوبة التي يتخيلها الكثير.
0: نعم، أخيرا يعني راح تعملوا كمان محاكاة كمان مرة أو تعملوا تيست يعني تجربة للموقع كمان مرة؟
2: حاليا يعني في اليومين المقبلين، الحين الطالب يبدأ امتحاناته، إذا برزت هناك حاجة
0: يعني ممكن تعملوه مع طلاب غير طلاب التوجيه على فكرة يعني.
2: لا، سنعمل قد يكون مع الطلاب نفسهم، لكن بما لا يؤثر على سير استعداداتهم، وبالتالي قد يكون قبل امتحان الدين بيومين ثلاث، لكن بما لا أيضا يربك برنامج الاستعداد للطالب، لن نربكه، الموضوع لا يتحمل المزيد من الإرباك. والبعض أعلن إشاعة أنه غدا سنعيد الكرة، لا لن نعيد الكرة، خلاص الموضوع الآن تم استخلاص الملاحظات، دورنا أن نعالج هذه الملاحظات، لأنه لا نريد الدخول مرة أخرى. وقبل خلص الطالب خليه يستعد، ساعدونا جميعا. نعم، نبتعد. نعم، عن موضوع. وإحنا يعني هي دعوة لكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ساعدونا، خلص نوفر أجواء، خلي الطالب يركز.
0: وإحنا دائما بنأكد أن المعلومة يجب تؤخذ من مصدرها، وإحنا مصدرنا في هذا الموضوع وزارة التربية والتعليم. وإحنا في انتظار إن شاء الله يكون من طرفكم أي إيضاح بأي تعديلات على الموقع، نقول وإن شاء الله بنسمع منكم قريبا أنه كل شيء جاهز ونحن جاهزون، وهذا نطمئن طلابنا وأهل الطلبة.
2: شكرا لك، شكرا على هذا النفس الطيب. وإحنا الناس يتفهمونا ويتحملونا، نتفهم أي ملاحظة من أولياء الأمور من الطلبة. لكن للأسف على مواقع التواصل أحيانا نلمس أنه الجميع بات خبير تكنولوجيا، وإحنا دورنا أن نوصل للرسالة، ننقل الرسالة. للأسف هناك فرق بين ما يجب أن يقال واللي بيحب يسمعوا الناس. إحنا نقول ما يجب أن يقال حتى تبقى الأمور في سياق الموضوع. شكرا لكم على الحرص على إيضاح الصورة بكل موضوعية يعني.
0: وإن شاء الله بنسمع من طرفكم أخبار طيبة في موضوع تعديلات أو أي إصلاحات في هذا النظام، ونتمنى يعني التوفيق لكل طلابنا ولكل القائمين على امتحان الثانوية العامة، وكان الله بالعون. أستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك محمد. يعني إن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لكل طلابنا، ويعني بتعدي. أعزائي المستمعين والمشاهدين، فاصل وسنكون في مقابلة خاصة من مدينة طول كرم ومع بلدية طول كرم، ابقوا معنا.
3: برعاية جوال. وأول أوردر

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل، يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
3: برعاية جوال.
4: وأعود معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم في هذه المقابلة الخاصة من طول كرم، وتحديدا مع بلدية طول كرم، للحديث أكثر عن توجهات البلدية ومشاريع البلدية، وأيضا في الإجابة عن كثير من استفسارات المواطنين في بعض الملاحظات وبعض الشكاوى التي وردتنا في برنامج مع الناس، خصوصا المتعلق في البنية التحتية وشبكة الشوارع وأيضا الخدمات المقدمة للناس. ويعني لا يخفى على أحد اليوم الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه الناس وبالتالي بتعيشه البلديات. يسعدنا اليوم أن نكون إحنا كمان في ضيافة بلدية طول كرم مع الأستاذ نصر فقهة رئيس البلدية. الله يسعدنا صباحك.
5: يسعد أيامكم حبيبي، يسعد صباحكم، وأهلا وسهلا فيكم في مدينة طول كرم.
4: وشكرا على الاستقبال وشكرا على قبول الدعوة. وفي اليوم أستاذ نصر، إحنا عارفين أن البلديات وضعها مش أحسن إشي، بمعنى أنه ما يتعرض له الناس اليوم من ضائقة مالية تنعكس كمان على البلديات، ولكن يعني في عنا كثير من الملاحظات اللي بتوصلنا على برنامج مع الناس، تحديدا فيما يتعلق في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، سواء في طول كرم أو في غير المحافظات. بس احنا في طول كرم كمان يعني في عدد من الملاحظات المتعلق بموضوع الشوارع، موضوع البنية التحتية، والناس يعني في الآخر بدها دعم وصمود، والصمود ببلش من تسهيل حياة الناس. أول إشي مبروك استلامكم اليوم هاي المهام، وكان الله بالعون صراحة.
5: الله يبارك فيكم طبعا، وأهلا وسهلا فيكم كمان مرة في بلدية طول كرم وبمدينة طول كرم. وأكيد هذا يعني البرنامج هو محط احترام وتقدير، لأنه بنقل صوت الناس لهذه المؤسسات على أساس يكون في تواصل والإجابة عليه. وأنا بأكد لكم أنه راح يكون هناك إجابات بمنتهى الدقة ماشي والشفافية اتجاه أي موضوع يثار أو نسأل عنه. أنا اللي بدي أكد عليه أنه أكيد إحنا استلمنا من مرحلة يعني من أيام قليلة، لم نكتمل الشهر، لكن إن شاء الله أن يكون هناك فيه لمسات بسيطة، لأنه أعتقد مدينة طول كرم هي بتعيش حالة استثنائية غير عن باقي المدن، بسبب وجود الاحتلال، بسبب الاجتياحات المتكررة، بسبب عملية النزوح لأهلنا بالمخيمات، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. وأعتقد أنه

0: وخلينا نبلش في موضوع الشوارع والبنية التحتية ومع التغيير اللي صار في محافظة طول الكرم إجمالا وتحديدا في مدينة طول الكرم. بنحكي عن شارع الأحراش اللي يعني صراحة احنا كنا في برنامج مع الناس متابعينه من أول قبل ما يتم حتى تعبيد الجزء الأكبر من الشارع، ولكن يوم في عدة قضايا في شارع الأحراش. ببلش من أولها في موضوع الجسر اللي بيطلع عند عنبتة، هذا الجسر الضيق يعني اللي يعني كمان عامل أزمة. المقاطع الأخرى من شارع الأحراش اللي لم يعبد، وهل انه احنا فعلا رح نعتمد شارع الاحراش ونترك الشارع الرئيسي اللي هو شارع الموازي لمخيم نور شمس، شارع المدخل الرئيسي، هل في حديث عنه ولا لا؟
1: يعني سؤال اكيد بمحله، وهذا السؤال اكيد هم كل مواطن كرمي، ولكن انا بدي من خلالكم يعني اشكر اخواننا بصندوق تطوير البلديات. انا كنت على اجتماع قبل يومين مع اخونا ابو جهاد، واعتقد انه قدم الشيء الطيب باتجاه موضوع الجسر، وافق على انه يكون هناك في له استدراج عروض سريع جدا، وان شاء الله بدايه 7 بيكون هو قيد التنفيذ وبشكل منفصل عن باقي المشاريع.
0: المشروع توسعة الجسر الرابط
1: أكيد راح يكون يعني بعرض 10 متر بمدخلين منفصلين عن بعضهم بشكل يليق في مدينة طول الكرم، لأنه يعتبر هو المدخل الشرقي والرئيسي لمدينة طول الكرم، ولن يكون هو البديل عن شارع نور شمس. لكن استكمالا لمشروع الجسر هذا راح يكون هناك في مشروع قيد التنفيذ خلال أيام اللي هو مشروع شارع السكة، واخذنا كل الإجراءات فيه، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم راح أهل طول الكرم ويشوفوا معدات المقاول النازلة تعمل فيه. هذا المشروع راح يمتد بالجزء الغير معبد، كمان راح يكون في تأهيل لشارع السكي وشارع الإسكان الموازي له، وبشكل مختلف جدا عن ما كان عليه.
0: يعني راح يكون في تعديلات على الشارع
1: أكيد، توسعته، إضافة إنارات وسطية، جزر للزراعة، وبالتالي هذا المشروع بتكلفه حوالي 1,400,000 يورو. هذا من المشاريع الأساسية. هذا المشروع مش بس بيمتد يعني من دوار استكمال شارع الأحراش، كمان بيعرج باتجاه الشارع النابلس اللي هو كزيت أخونا ناصر حسونة أو دوار حسونة.
0: نعم.
1: مشروع حيوي بالنسبة لنا كمدخل شرقي أنه يتم تنفيذه. وهذا المشروع بالتوازي هناك في مشروع آخر اللي هو شارع نور شمس أو الشارع المدخل الرئيسي لمدينة طول الكرم، تم رصد له حوالي 2,500,000 يورو. تم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي على أساس نزلوا المساحين، رفع كل أحداثياتها، وراح يتم تأهيله بشكل كامل، مياه، كهرباء، صرف صحي.
0: طبعا هذا بعد التدمير اللي صار
1: أكيد لأنه يعني هذا
0: احتلال دمر الشارع تماما.
1: الشارع هو مغلق ومدمر بشكل كامل، وبالتالي إن شاء الله خلال فترة بسيطة بالمهل يعني وعدنا احنا بخطة 100 يوم ان شاء الله راح يكون في التنفيذ لهذا المشروع كمان. وهذه ولا من المشاريع الحيوية والاستراتيجية اللي احنا بنعتبرها راح خلال الايام القادمة يتم تنفيذها. نعم. لصالح بلدية طول الكرم.
0: يعني استاذ نصر، سابقا كان في بعض التصليحات في شارع نور شمس، والاحتلال ما قعدش يومين رجع خلع الشارع كمان مرة.
1: أكيد.
0: هل من ضمن يعني من ضمن في عندكم موافقات يعني او على الاقل تصريح من الجانب الاحتلالي بالموافقه على اعاده تاهيل الشارع، ولا أكيد احنا رح ننتظر هاي المرحله؟
1: لا اكيد في موافقات من الجانب الاسرائيلي على هذا المشروع، وانا حكيت انه تم التنسيق للمساحين لاخذ الاحداثيات، وهناك في يعني تاكيدات من اخواننا بالارتباط الفلسطيني بانه العمل فيه ما في اي اشكاليه، وبالتالي من هنا صارت النظره انه يجب انه نعمل فيه. نعم. بعد اخذ كل الموافقات
0: يعني، وان شاء الله انه الاحتلال بيطلع من المخيمات والناس.
1: هذا ما
0: نتمنى، المخيمات برجعوا لبيوتهم.
1: هذا ما نتمناه، العودة السالمة والآمنة لأهلنا بالمخيمات. مخيم طول كرم ونور شمس، وان شاء الله بتحقق باقرب وقت
0: ان شاء الله. يعني كمان طول كرم يعني ما قبل الاحداث اللي صارت كانت هي محط تجاري وخاصه لاهلنا في الداخل، وصار اكتظاظ في بعض الشوارع، وفي يعني بوصل واحده من الشكاوى اللي وصلتنا على تحديدا الشارع بجانب مديريه صحه طول كرم، هذا الشارع اللي يعني صارنا اكثر من سنه ونص يمكن بنحكي عنه، شارع مكتظ في مدارس بنفس

0: مكان في سيارات كثير لانه مديريه الصحه، وحتى حكينا مع الشرطه انه هل بالامكان انه ينعمل مثلا انه طريق باتجاه واحد. في عندكم حلول معينه لهي الشوارع المكتظه؟ يعني على سبيل المثال شارع مديريه الصحه.
1: والله انا من اسبوع تقريبا تشرفت بزياره مدير الصحه والطاقم الصحه وتناقشنا بهذا الموضوع، واعتقد كان في مراسلات لاخواننا بشرطه المرور ودائره السير بوضع آلية من أجل تخفيف الحدة هاي، اللي هو إنه يكون هناك فيه تفرعات يمكن استغلالها بشكل أو بآخر من أجل هذا. لكن هناك يعني دراسة لموضوع حل هاي الإشكالية بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله قريبا إنه يكون في
0: تحديدا عن هذا الشارع،
1: عن هذا الشارع، لأنه فعلا هو في اكتظاظ. وجود الصحة بالمنطقة هاي عامل اكتظاظ، وبالتالي لأنه يعتبر هو المدخل الجنوبي لمدينة تلكرم الرئيسي، وبالتالي إن شاء الله نبحث بوضع حلول بالتعاون مع كل الناس الشركاء بهذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا راح يكون في خطة مرورية بهاي المنطقة. بديش أحكي بتفاصيلها لأني بجوز مش صاحب الاختصاص فيها.
0: نعم أكيد في أهل الاختصاص.
1: يعني لازم أصحاب الرأي يكون لهم دور، لكن احنا توجيهاتنا كرئيس بلدية يجب حل الإشكالية بالمنطقة.
0: ويعني حتى بالشارع الكفريات اليوم في انشغال منيح شارع الكفريات، واعتقد انه تم توسعته من فترة.
1: صحيح.
0: ولكن هناك بعض المقاطع في الشارع اللي لليوم لسه بتعاني يعني من عدم تأهيله بشكل جيد.
1: يعني أنا بدي أكد ما بعد دوار فرعون لا في إشكالية، ويعتبر هو المدخل الجنوبي الرئيسي.
0: نعم
1: لكن
0: صحيح.
1: هناك أنا أكد لك إحنا بحاجة لمشروع طرق مش بس بشارع الكفريات، لا حتى بحاجة لمشروع طرق داخلية لمدينة الكرم، لأنه كثير من شوارعنا تم تدميرها.
0: نعم صحيح.
1: كثير من
0: دوار الشويكة
1: البنية التحتية تم تدميرها، كثير من مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه تم تدميرها بشكل كامل عبر يعني الاجتياحات. فبالتالي استغلال وجود الاحتلال بكى عمل هو مش بس بشارع نابلس، هو عمل بكثير من الشوارع. صحيح. المدينة تدمر في كثير من المشاريع لحد الآن احنا مش غير قادرين ننفذها بسبب دخول آليات الاحتلال بشكل كامل بشكل مستمر على المدينة. لكن هاي التحديات، وأنا بعتقد دورنا كمجلس بلدي جديد مع زملائي إنه هاي التحديات إحنا نحولها لفرص من أجل إنه نعمل إشي لهاي المدينة. المدينة هاي يعني عانت الكثير، قدمت الكثير،
0: والله تحملت كثير،
1: تضحوا كثير تجارنا. أنا بحكي يعني بشكل كبير عن موضوعهم، لأنهم في كثير محلات عنا سكرت نتيجة الوضع الاقتصادي والإغلاق اللي بتعيشه مدينة تلكرم. مدينة تلكرم مش بس مجتاحة، كمان في عليها حصار مفروض بشكل مش طبيعي غير عن باقي المدن كلياتها. عشان هيك بجوز احنا دائما بنوجه نداءاتنا لأخواننا بال 48 إنه ركزوا على مدينة تلكرم من أجل إعادة يعني الشيء القليل بالنسبة لأهلنا.
0: من
1: خلال التواصل مع إخواننا بالارتباط المدني والارتباط العسكري فتح آفاق جديدة من أجل دخول إخواننا بال 48 لمدينة،
0: وهذا بعزز القوة التجارية
1: عشان نعزز اقتصادهم. إحنا بنحاول مجتهدين على موضوع تنظيف البلد وإعادة البلد بالرونق الصح عبر يعني إظهار البلد بشكل لائق، والناس اللي بتيجي علينا كضيوف إنهم يرتاحوا بالبلد شغالين عليها على مدار 24 ساعة.
0: يمكن هذا أستاذ نصر بوديني على سؤال، طالما الوضع الاقتصادي صعب وعلى التجار صعب، قديش أثر هذا على مدخول البلدية؟ يعني نحن نعرف أنه في الجزء لا بأس فيه من ميزانية أو دخل البلدية هو بيجي من الرسوم. ولما تكون مدينة زي تلكرم وفيها قوة تجارية بنقول أنه فترة من الفترات كانت لا بأس فيها، أكيد مع الوضع التجاري السيء اليوم والقوة الشرائية الضعيفة أكيد أثر على البلدية بالدخل.
1: أكيد يعني وترك بظلال وتحملت البلدية أعباء فوق طاقتها. لما أنت بتحكي عن قطاع الموظفين يعني أنا مضطر أن أعطيهم سلف للكهرباء.
0: عشان أوضح بس قضية معينة عشان نحكي عن موضوع الكهرباء، الكهرباء هي خدمة تقدم من البلدية وليس. صحيح. من شركات كهرباء.
1: صحيح. هاي بلدية تركيا ممتاز إنه كل خدمات اللي بتقدمها للمواطن هي لبلدية تركيا ممتاز.
0: مي وكهرباء من البلدية.
1: مي صرف صحي، كل هاي الخدمات هي بتقدمها من بلدية تركيا. يعني بجوز في بلديات أخرى مختلفة نوعا ما، لكن هذا بضيف عبء كمان جديد على كاهل بلدية تركيا. ماشي، إحنا أخذنا قرار إنه لن نسمح تحت اي ظرف من الظروف انه اي مواطن كرمي انه يبات بالعتمه. ماشي، وبالتالي هذا يتطلب منا انه نكون مساعدين للمواطن.
0: يعني البلديه ماشي. اليوم بتشحن للناس بالدين، يعني خلينا نحكيها بالعاميه بالدين.
1: بالضبط، لانه لا يمكن مواطن يعني موظف مش قابض 50% من راتبه او سلفه من راتبه بتقديهوش 10 ايام، بعد 10 ايام هو بحاجه لكهرباء، لا انا ما بسمح انه ينام بالعتمه، لا بده ياخذ سلفه على حساب البلديه، لان هالبلديه هي يعني دار المواطن بالاخير. هي مش
0: يعني كل احترام انه
1: مش سيف مسلط،
0: هذا القرار صراحه مش سهل،
1: مش سيف مسلط، وبالتالي هذا اضاف اعباء. اخواننا اللي نزحوا من المخيمات هم اما راحوا عند ناس يعني قرابه لهم بالضواحي او بالمدينه او لاخره، كمان هم بحاجه لشحنات كهربائيه ولاخره، وكمان احنا جاهزين ان نتعاون بهذا الموضوع. فواتير المي احنا تابع على بلدية الكرم، لا يعقل انه مواطن مش قادر يشحن كهرباء كله بدك تدفع مي، فبالتالي كمان ضاف عبء إضافة على كاهل بلدية الكرم. إضافة يعني لأنه نتيجة الظروف هاي، وهاي الفترة مش فترة قصيرة، يعني لها سنوات، سنتين، ثلاث،
0: ومش
1: يعني
0: عارفين لوين رايحة كمان،
1: ومش عارفين لو يعني لوين واصلة. هذا كله كعب بضيف على أعباء على بلدية الكرم، وبالتالي لما أنت تكون بدك تفكر تعمل مشروع بلدية الكرم، الوضع المالي سيء جدا. يعني احنا استلمنا بلدية ما فيها دين حوالي 10 مليون شيكل، عشرة مليون شيكل، وهذا أكيد لما أنت بتفكر كمجلس بلدي بأنك تعمل مشروع طرق داخلية بدك تفكر مرتين. الوضع الحكومي يعني الحكومة الفلسطينية كمان وضعها المالي لا تحسد عليه، وانت شايف حتى المشاريع إذا نزلت أي مشروع المقاولين بيعملوا عزوف عنه. ليش؟ لأنه الوضع المالي يعني غير مستقر. كثير من المشاريع اللي رسيت على مقاولين نتيجة ارتفاع المحروقات ونزول الدولار صار عزوف عنه، تأثروا فيه وبالتالي استنكفوا عنه. فبالتالي هاي إشكاليات كلياتها قاعدة بتواجهها البلديات، وأكيد بلدية الكرم جزء من هاي البلديات
0: طبعاً.
1: وبالتالي احنا بنحاول قدر الإمكان ان نتواصل مع المؤسسات المانحة إلى آخره من أجل جلب هالمشاريع، لأنه بجوز يكون عملية التمويل لهاي المشاريع أسهل من عن طريق الحكومة.
0: نعم.
1: وبالتالي يكون في استقطاب للمقاولين من أجل تنفيذها.
0: بالحديث عن المديونيات، وانتوا اليوم بتدينوا الناس في موضوع الكهرباء والمي، قديش بدكم مديونية من الناس والمحلات
1: والله إذا بدي أتحدث عن مديونيتنا شو من الناس هي أرقام عالية.
0: نعم.
1: لكن هاي المديونية قلت لك يعني مش بس على المواطن الكرمي، نتيجة جزء قرارات اتخذت في السابق من أخونا سيادة الرمز أبو عمار، وبالتالي عملية التقاص مع المخيمات ولا آخره ومع الحكومة، ولكن
0: يعني هي تراكمية.
1: لكن بشكل عام أنا بدي أقول شيء، إنه هاي الديون بالأخير رايحين نوصل لتقاص مع حكومتنا
0: الأخيرية.
1: هاي الحكومة الفلسطينية هي حكومة الشعب الفلسطيني، أكيد راح تأخذ بعين الاعتبار هاي القضايا كلياتها، ونأمل من الحكومة الفلسطينية أنها تطلع على مدينة الكرم بنظرة استثنائية نتيجة الوضع.
0: لا شك أن الكرم بدها تمييز إيجابي بعد كل اللي تعرضت له خلال الفترة السابقة.
1: أكيد.
0: لو حكيت عن المشاريع القادمة يعني أستاذ نصر، وأكيد عندكم مخطط تحطي في بالكم حتى في تغطية بعض المشاريع، من وين بكم تغطوها؟ كيف بكم تستجلبوا بعض المشاريع خلال الفترة القادمة؟
1: يعني أعتقد أنا وزملائي بالمجلس البلدي وبزملائي موظفين البلدية اللي بعتز فيهم، واللي هم أنا بعتبر أنهم هم الجيش اللي أنا بكاتل فيهم، يعني إحنا نحاول نستقطب كل المؤسسات. امبارح بجوز كان عندنا جولات مع اليوتشا، مع الوي ويرد، طلعنا احنا وياهم بجولات على المناطق اللي يعني بحاجة لخدمات وخدمات أساسية مثل شبكات المياه، مثل الصرف الصحي، لأنه في مناطق نتيجة النزوح للمخيمات صارت مأهولة بالسكان، أو الشبكات اللي كانت موجودة فيها أصبحت غير تحتمل الحجم الموجود فيه. فبالتالي الحمد لله يعني إحنا وصلنا بجوز امبارح بجولتنا في مشروعين قريبات راح يتنفذ فيهن بحجم 5 كيلو متر صرف صحي، 5 كيلو مياه شبكات مياه. كمان حكينا مع اخواننا اخونا الوزير ناصر قطامي بالنسبه للشوارع الداخليه الصندوق العربيه، كمان حكينا مع اخواننا يعني كل المؤسسات بصندوق التطوير البلديات بالنظر الايجابي لمدينه الكرم، دعناهم يجوا يشوفوا الوضع الكارثي اللي بتعيشه بلديه الكرم. ماشي، احنا من كل المؤسسات اللي في امكانيه نترك ابوابها من اجل انه يكون هناك في جلب مشاريع رايحين نتركها. بكرة في لنا لقاء مع أخونا أيمن كنديل وزيرنا الوزير أيمن كنديل على أساس نتحدث عن دوار إجبارة وتسريع عملية إنجازه.
0: إنجاز نعم، وصار له فترة طويلة
1: من أجل يعني دخول أهلنا بال48 لمدينة الكرم ومحاولة إنعاش الوضع الاقتصادي. فإحنا كل السبل اللي في إمكانية إن نعزز فيها صمود المواطن الكرمي راح تترك، وسيبقى العمل مستمر على مدار الساعة. طواقمنا أكيد تم تحفيزها خلال الفترة السابقة الشهر هذا، تم الاجتماع معهم تحفيزهم من أجل أنه نستنهض مدينة الكرم وإعادة وجودها.
0: ويعني
1: واصلنا مع إخواننا بشركة ميجا ميجا لاند على أساس إعادة افتتاحها من أجل جلب المواطن.
0: والله الناس بيبعتونا أنه يا ليه لليوم مسكر يعني
1: عزيزي بجوز قلت لك بجوز كل القضايا اللي في إمكانية الناس بتفكر فيها، لا إحنا قاعدين نشتغل عليها بالتوازي. ماشي، في إشي تم إنجازه، في إشي قاعدين يعني قيد الإنجاز.
0: نعم،
1: في مشاريع مستقبلية إن شاء الله راح تشوف،
0: إن شاء الله راح نشوف على أرض الواقع المشاريع
1: إن شاء الله.
0: يعني أستاذ نصير
1: إن شاء الله.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا اللقاء اللطيف والودي صراحة، ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يعني بدك تسمحوا لنا إحنا في برنامج مع الناس، إحنا مع الناس ودائما في تواصل مع البلديات ومع الجهات المختصة في متابعة قضايا الناس، واعتبرونا إحنا حلقة الوصل. وإحنا في الآخر أولاد البلد، ومن منكم وإليكم، وأنا في الآخر بهمنا المواطن وصمود المواطن وتقديم ما هو أفضل للمواطن، وصراحة المواطن الفلسطيني يستحق ما هو أفضل دائما. شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لك أستاذ نصر ولكل القائمين والمجلس البلدي وللشباب القائمين على مختلف البرامج والدوائر في بلدية الكرم، وإن شاء الله راح يكون لقاءات أخرى وللحديث إن شاء الله عن المشاريع ما بتم تنفيذها. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، طبعا بدكم تستنونا بكرة الخميس في حلقة خاصة رح نكون في الشارع في طول كرم مع الناس. وبدي أشكر كل الزملاء اللي كانوا معنا، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، وطبعا انضمام الزميل كمان تامر دويك معنا مرافقنا في التصوير في هذه الحلقة. انتظرونا إن شاء الله غدا في حلقة مميزة. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضل بألف خير.
2: برعاية جوال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مجمع ناصر الطبي في خان يونس يحذر من نفاذ حليب الأطفال لديه، ما يفاقم معاناة الرضع المحتاجين للتغذية العلاجية والبديلة. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض أمس مجددا طلبا للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024 دون توجيه تهمة له. سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير عماد سرحان من مدينة حيفا، وصحيفة هآرتس العبرية تكشف عن أن سرحان ارتقى بفعل الإهمال الطبي. بلدية دورة تنبه من أن إقامة مستوطنة على أراضي غرب المدينة يهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة وتدعو إلى تدخل عاجل لوقف الاستيطان. مجموعة الأزمات الدولية تتهم حكومة الاحتلال بممارسة قبضة خانقة على اقتصاد الضفة الغربية وتحويله إلى وسيلة ضغط تترك تأثيرا عميقا على حياة الفلسطينيين. محكمة الاستئناف في بريطانيا تؤيد حظر حركة باليستاين أكشن رغم اعتبار المحكمة العليا سابقا المجموعة ليست إرهابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران على وسائل الإعلام خلال يومين، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح بحلول يوم الجمعة المقرر لتوقيع الاتفاق مع إيران. طهران تعلن عن بدء عملية رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، وبحرية الحرس الثوري تطالب جميع السفن بالتنسيق معها للعبور من مضيق هرمز. القناة 12 العبرية تكشف عن أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا للاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران. وسائل إعلام أمريكية تقول إن ترامب يدرس إبعاد عدد من كبار المسؤولين في إدارته ممن عارضوا الاتفاق مع إيران، بينهم وزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. تقارير إعلامية تفيد بأن التفاهمات بين طهران وواشنطن تشمل انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة وإعداد برنامج لإعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار. سفير دولة الاحتلال في واشنطن يقول إن جيش الاحتلال لن ينسحب من لبنان وأن إسرائيل لا تشعر بالارتياح لإدراج لبنان في الاتفاق. تراجع سعر برميل نفط برنت أمس إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار الماضي. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن إسرائيل ورغم قوتها العسكرية إلا أنها في مأزق استراتيجي، إذ تبدو معزولة دبلوماسيا وضعيفة سياسيا ومقيدة عسكريا. أما صحيفة غارديان البريطانية فتعتبر أن الاتفاق الذي يشيد به ترامب مع إيران لن يحل سوى مشكلة واحدة تسببت بها حربه، وهي انتهاء أزمة مضيق هرمز مع الإبقاء على كل الأمور الأخرى على حالها كما كانت قبل اندلاع هذه الحرب. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير. وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلش صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم بوني بادر في كتابه المعنون ما هو كأس العالم والصادر عام 18 و2000 ميلادي شرحا مبسطا وممتعا موجها للفئة العمرية من 8 سنوات إلى 12 عاما ليأخذهم في رحلة مشوقة للتعرف على واحدة من أعظم البطولات الرياضية في العالم ألا وهي كأس العالم لكرة القدم. وينطلق الكتاب من فكرة أساسية واضحة، كيف تحولت كرة القدم من لعبة بسيطة إلى حدث عالمي يجمع الملايين حول الشاشات والملعب ليشعل شغف الشعوب كل 4 سنوات. ويشرح الكتاب للأطفال كيف بدأت البطولة لأول مرة عام 3900 ميلادي في الأوروغواي، وكيف تطورت تدريجيا لتصبح أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ويقدم الكتاب بأسلوب مشوق سهل ورسوم توضيحية مبسطة معلومات عن عدد الفرق المشاركة، نظام المباريات وأهم اللحظات التاريخية التي صنعت شهرة كأس العالم مثل إنجازات الأسطورة بيليه والمباريات التي غيرت تاريخ اللعبة وصولا إلى تطور البطولة في العصر الحديث. وما يميز هذا الكتاب أنه لا يقدم معلومات معقدة بل يشرحها بطريقة قصصية تناسب عقول الأطفال مما يجعل القارئ يشعر وكأنه يشاهد رحلة حية ممتعة داخل عالم كرة القدم وليس مجرد كتاب تعليمي فقط. ويؤكد الكتاب أيضا أن كأس العالم ليست مجرد بطولة رياضية بل هي حدث يجمع الثقافات والشعوب ويعكس روح المنافسة والصداقة بين الدول. باختصار هذا الكتاب إنما يشكل نافذة مبسطة وممتعة للأطفال لفهم تاريخ كأس العالم لكرة القدم وأهميته العالمية، وذلك بأسلوب يجمع بين التعليم والتشويق ليغرس حب الرياضة والمعرفة في آن واحد في صدور شباب العالم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1% في نيسان الماضي على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قال إن الناتج المحلي انكمش بهذه النسبة بعد أن نما بنسبة 13% في آذار و 14% في شباط. وأظهرت البيانات أن تراجع نشاط قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للانكماش، فيما أسهم ارتفاع إنتاج قطاع البناء في الحد جزئيا من تأثير هذا التراجع. أعاد الصعود اللافت لشركة سبيس إكس طرح تساؤلات في وول ستريت بشأن ما إذا كانت تسمية العظماء السبعة لا تزال تعكس واقع الشركات الأكثر تأثيرا في أسواق الأسهم الأمريكية. وكالة رويترز قالت إن الطرح العام الأولي لسبيس إكس الذي وصفته بأنه الأكبر في تاريخ أمريكا رفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار، متجاوزة بذلك شركتي تسلا وميتا وهما من أعضاء مجموعة العظماء السبعة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: وأول أوردر

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إجنادي إنا كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تتوقف عن ممارسة النشاط، ابحث عن طرق لممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، فالحركة تحافظ على صحتك وتمنحك الطاقة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

على صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يا صباح الخير، صباح الخير والسعادة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل فلسطين وفي كل العالم. لقاء جديد من أحلى صباح على راية، لذلك أنا برحب فيكم فردا فردا، شخصا شخصا، سيدة سيدة، شابا شابة. إذا في أطفال معنا كمان أهلا وسهلا، ليش لا؟ مع إنه مش مودي الأطفال يسمعوا إذاعات، بس معلش لو كان في أطفال فاهمين علينا أو مش فاهمين علينا يسعى صباحهم. يعني كلمة الزعابيط تنطبق عليهم مع كل هالشيطان اللي بيعملوها والإزعاج اللي بيسووه في بعض الأحيان، بس إنها الزعبطة المهمة، الزعبطة الحلوة في حياتنا. أحلى صباح اليوم الأربعاء لكل مستمعاتنا ومستمعينا، أصدقائنا، صديقاتنا، مشاهدينا، مشاهداتنا اللي معنا على رايا تي في دوت بي اس، واللي بيسألوا دائما ليش ما بتطلعوا فيسبوك إلى آخره. نفس الإشي، بس فوتوا على رايا تي في دوت بي اس، حطوا شبكة رايا الإعلامية أو تلفزيون رايا، بياخدكم على اللينك وبتشوفونا بدل الفيسبوك. لما كانوا العرب عرب ويفهموا، أيام زمان زمان زمان، لما كانوا عرب عرب عرب يعتد فيهم وينشد فيهم الظهر، وكانوا سند وحكماء وعندهم علم وعلماء، لما كان عندهم فهم، لما كان عندهم إرادة واستقلالية. زمان زمان زمان حكوا مقولة ثابتة بقول لك اعرف الانسان من فعله مش من كلامه. صحيح، ما تحكم على الانسان اللي نازل ينظر طول نهاره، ينظر كلام حلو منمق جميل، انا بعمل انا بسوي، هذا بجنن، احكم عليه من افعاله، شو بيعمل، شو بيأثر فعليا على ارض الواقع. عليك أن تعرف الإنسان من عينه مش من لسانه. والله العيون بتحكي كتير، لغة العيون للي بفهمها ممتازة. لذلك في ناس أول ما يشوفوا أول حدا بيكون عندهم حكم عليه، صح؟ عادة بيعطوه إنه هذا مش مريح، عينيه مش مريحان، نظراته مش مريحة، كأنه عينيه بيحكوا غير كلامه، كلامه بيحكي إشي وعينيه إشي تاني. يلا نرجع لأيام العرب زمان ونصير أخصائيين في تشخيص الناس، وأتمنى كلنا تكون عيوننا تحكي قبل اللسان أشياء جميلة لبعضنا البعض.
1: تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي، بيبقى ناس تسهر.
0: الحياة صعبة علينا وقاسية وظروفنا مش سهلة، خاص للعمر الغالي، فبستغرب ان الناس اللي بتقسي الحياة اكتر واكتر على اللي حواليه، القلب عليك من اللي بيزيدها مأساة وصعوبة على الناس، من الدمع بترسل اللي بيخلي الاشياء معقدة اكتر. بيبقى ناس بحاجة للي بيخليها تبتسم، تتفائل، تتأمل، سهل، سلس. صباح الورد لكم جميعا. اللي حابب يتواصل معنا برسالة، بمداخلة، بفكرة، بأي شيء على الواتساب هو 0592-421-2 3 2. المهم
1: بيبقى ناس تترك عيونا معك، بيبقى ناس تنظر صوتا إليك.
0: صباح الورد يا غادة أول مستمعة، صباح الورد يا عزام وإم جهاد مناصرة، صباح الفل والياسمين يا عبود. عبود مركز مع كأس العالم فمتابع مباراة الأردن اليوم، مش زابطة معهم ولا مع عربي زبطت، يعني منيح إنهم تعادلوا العرب. لا بسياسة نافعين، لا برياضة نافعين، لا بعلم نافعين، لا بأبحاث نافعين، شو كمان في مجال، لا بطب نافعين، شو بدنا مني هلأ؟ عمستوى فردي مبلا، احنا في عنا تميز كعرب عمستوى فردي، بس مجموعات اذا منحط حالنا مجموعة منخسر، انسى من تكعبل. صباح الورد أبو آدم حجاوي، شكرا لتواصلكم اليومي. أم رواد الجميلة هي وروائحها العطرة من حديقتها الحلوة. هلا بنحكي لكم بعد شوي انه في بدل الورد روائح تانية في البيت بتصير اللي مش ملهاش في الزراعة زي ام رواد وسندس وام جهاد مناصرة، فممكن تستفيد من اشياء تانية تعمل الروائح جميلة. اهلا بسجف ريحات ولا امل حنايشي، احلى صباحات، صباحك حلو يا ميمون عياد وسائد الخرازي، يسعد صباحك يا نضال. ما بعرف يا نضال شو غنت السيدة فيروز. فيروز غنت كتير أغاني، انت شو بدك؟ هذا الشاطرين فيه احنا، الراية البيضة نرفعها. صباح الورد يا أمير زيدان، وشكرا لجواد عيسى، يسعدني إنكم معنا وبجانبنا في أحلى صباح، ويسعدني إنه اليوم فعلا بلشتوا قبل البرنامج بس بأكم من دقيقة تبعتوا. إذا ما بتقدر تزرعي ورد بيموت عندك الورد، هبتنجح زراعة الورد، مش عم تعرف تضبط الأمور لكن بتحب الرائحة، رائحة الورد، رائحة أجمل الورود مع في سمارت وفي ألترا سمارت لتعطير الأراضي، الأرض يعني الأرضيات.

0: وجود مرام إناس وأزهار كل هدول مرة واحدة كفشي واحدة في رسالة كل هدول الحلوين الورود البنات سعد صباحهم. أهلا يا أم مصطفى الترابي بتنورينا كل يوم ضلك معنا. قاسم سليمان وداليا حبيب أبو زريق لأهل رافات كلهم إن شاء الله يكونوا على السمع. أهلا يا أبو زياد وأسامة وأبو وسيم.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: سلامتك يا عفيف اليوم مش فاهمي هو بده يعمل عملية ولا حدا تاني لكن هو بالمستشفى مش عم يسمعنا لكن حتى لو ما بسمع بيبعت لنا رسالة. صلصة حمراء شو اليوم ناويين تعملوا أكل؟ مش ناويين تطبخوا لا دجاج ولا لحمة؟ تعالوا نفكر في أشياء تانية مع أني ما بحبها بس ممكن تعملوا اليوم بيتزا منزلية. تعملوا العجينة تزبطوها وتحطوا صلصة البندورة من الضيافة طعم لاذع لذة. صلصة البندورة مش بس للبيتزا طبعا من الضيافة وإنما لكتير وصفات تانية. بدنا نبارك اليوم كمان الساعة 12 عدوا كمان ساعتين ونص في أريحة على شارع عمان الافتتاح الجديد لفرع شيني إكسترا بأريحة بالتزامن مع الافتتاح كونوا حاضرين لأنه في خصومات كبيرة وعروض هائلة داخل الفرع. الشيني إكسترا فروع طبعا أخرى في الوطن عروض تانية بس بدكم تتابعوا أول بأول العروض اللي بنزلها يوميا. شو عملنا فيكم مبارح يا عمار لما عطلنا ما عرفناش نشتغل ولا أنا عرفنا نصحى ولا عرفنا ننام قصدي ضل إشي هيك قلنا اصحوا لازم موعد أحلى صباح 9:30. سعيد مخلوف صباحك تهنئة لسجى أنيس دويكات بمناسبة التخرج من جامعة النجاح الوطني إن شاء الله يا أنيس ألف مبارك لإلك وين الحلوان أنت أبو الخريجة عقبال عرسها وتتهنى في حياتها وتنجح. التخرج سهل ما بعد التخرج أصعب. كل رشفة حليب بتشربوها من الجنيدي كل رشفة تذكروا إنه في وراها قصة من العمليات سلسلة تشمل التعقيم الفحص الدوري المستمر المتابعة اليومية بل بكل ساعة في متابعة خطوات دقيقة إلى أن تصلك هاي الرشفة من الحليب. صباح الورد يا منى. رامز عبد الباقي أهلا وسهلا فيك أنت كمان. هو لأنه غبنا يوم بلشنا نرحب في بعض إحنا متعودين على بعض. فائدة فائدة فائدة غانم بتبارك لأخوها عصام أبو هاشم وزوجته بمناسبة عودتهم من الحج. يلا إن شاء الله حج مقبول يا فائدة وعقبالك عقبال كل اللي حابين فعلا يروحوا يأدوا هذه الشعيرة وهذه العبادة المهمة. إم مريم من الأردن أهلا. أنس حميدات صباحك. إم حسن قلود وسهاد العملة والله أنت الورد يا سهاد. في ورد يؤكل هلأ في ورد بينزرع ورد بينشم وفي ورد بيؤكل تحس حالك بتاكل بورد. نزرع ورد ما يطلع هذا ما بنزرع هذا بتربى أحسن تربية وبعديها بيجيك على الطاولة مشوي. مشاوي الزغلول اللحمة زي الورد زي القشطة طرية ولذيذة وتستاهل إنكم تجربوها على مفترق دير شرف. هلأ في أسامي كتير بس الزغلول واحد. شلونك يا أم عبيدة؟ علا أبو عون صباح الورد من أول المستمعين وأول اللي بيبعتوا أكيد. شكرا يا مهند. وعبود بيحكي عدوات علينا عدوات علينا كعربة هاي كلمات الجداد زمان عدوات يعني يا حسرة.

0: بنك القاهرة عمان. إذا حابين تقدموا لوظيفة في بنك القاهرة عمان فوتوا على موقعهم cab.ps/careers. في عندهم وظائف هاي الفترة كان، فجربوا حظكم. شو مالكم علينا؟ صباح الخير يا نايف طميزي، شو أخبارك؟ منيح؟ أهلنا في الخليل كويسين؟ مبسوطين؟ إن شاء الله دايما، كل يوم وكل ساعة. أما هاي الساعة القادمة في أحلى صباح، ساعة تقريبا وكم من دقيقة، فبتمنى فعلا تكونوا في أفخم ساعاتكم.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 50 دقيقة بعد قبل شو؟ بعد التاسعة، 10 دقائق قبل الساعة 10.
1: بدايتها سؤال وكلام في عيون مليان،
0: يعني 10 ل 10 اللغة العامية المفهومة. في ناس على فكرة ما بيعرفوا شو يعني 10 ل 10. في حدا منعرفه ما بعرف 10 وربع يعني كم، يعني 10 وثلث كمان، لا لا لا ما بعرفه. هم بعرفوا رأس الساعة. أحلى صباح عندهم على 10. طب 9:30 صار له 19 سنة، صار له 20 سنة أحلى صباح على 9:30 أو يعني على ساعة. لا هم على 10، ما بدنا نحكي اسم مين، بس يعني عم نحاول إنه نساعدهم. كيف يعني؟ شو يعني 10 وربع؟ 10 وربع يعني 15 دقيقة بعد الساعة 10، ومنعقدها عليهم بزيادة عشان يحلوا عنا. صباح الورد للحبيبات العزيزات أبو مازن وصبايا مشغل يوسف، تحياتي يا أم سالي، إن شاء الله تكونوا مبسوطين في المشغل. محمد سلام بتعيد عليك زوجتك بعيد ميلادك، خلدية غبارية، إن شاء الله العمر كله وإنتوا سوا. هلأ طبعا زوجك رح يحتاج إنه أنا عيد ميلادي، ليش العمر كله سوا أنا وياكي؟ استرجوش بس يحكوا هذا الكلام، يعني من بيكونوا جواتهم يحكوا. أهلا بساهر حج علي، أبو جوادي بيسأل ليش في مسلمين بيسبوا الرب والدين وإلى آخره، يعني كل واحد وتربايته وكل واحد وأخلاقه وكل واحد ومستوى دينه، في كتير أشياء بتلعب دور. ما هو من أول الواحد لما يسمع ابنه المفروض إنه بديش أحكي شو يعمل كيف يربيه، كله بيعتمد على التربية من هو صغير كيف يتعود. سندس برافو عليها اللي بتفهم بلغة العيون وبجدارة، يعني نعطيك 100% بلغة العيون. في كمان إلى جانب العيون إشي اسمها الحاسة، حاسة معينة في الجسم، ما بعرف هي السادسة ولا العاشرة ولا التاسعة، بس في حاسة دائما في ناس عندهم تهمس لهم، هذا مش مريح. أما هو جديد مش عارف يعني. هم الحواس الخمسة خمسة، بس في حاسة جديدة هي السادسة بجزء. أنا برأيي إشي أكبر من السادسة، هي 5 حواس المعترف بها عالميا ودوليا وطبيا. الحاسة السادسة هي الهواجس هاي، بس أنا بعتبر إنه لا، هاي حاسة جديدة كمان. بعدين مين حكى لهم إنه الحواس الخمسة بس خمسة؟ على العموم مش قصتنا. قبل أكم من يوم كان في إعلان من قبل منتدى سيدات الأعمال عن مجموعة من الفتيات والسيدات اللي فازوا بجائزة التميز لسيدات الأعمال 2026، مشاريع ريادية، أفكار فعلا ريادية في الوطن ولسيدات فلسطينيات كمان في الخارج. المركز الأول تخيلوا راح لمين؟ راح لناس تحت الركام، راح لناس طلعوا من حرب، راح لناس أبيدوا وأبادوا أباد الاحتلال عندهم المباني والإنسان والحجر والشجر والأراضي. المهندسة عزة حميد هي فازت من غزة عن مركز الفنون للعمارة والهندسة ريندر جروب، وما زال موجود في غزة هذا المركز طبعا، من بارك لها بهذا الفوز للمهندسة عزة حميد. وحكينا معها اليوم صباحا وسجلنا مقابلة، سألناها في البداية عن قديش بيختلف الشعور لما أنت تفوز بجائزة بالأوقات العادية، وقديش بيختلف لما يكون في جائزة حتى لو معنوية بأوقات زي الأوقات اللي بتمر فيها غزة.
2: الحمد لله قدرنا انه يعني ناخذ الفوز، يعني قصه رياديه، قصه نجاح، قصه كفاح، بدت من الصفر من جديد من غزه، مش كانه حدا يعني حكى لنا يعطيكم العافيه واخيرا يعني.
0: طبعا
2: فالحمد لله، يعني كالعاده كل النساء الرياديات في غزه بتحسيهم مثل عنقاء، بيفتحوا لهم سبل جديده وبيشتغلوا وبيبدوا من حالهم من
0: من بين المستحيل، من تحت الركام،
2: من تحت الرماد، من تحت الركام. أكيد.
0: هلا مهندسة عزة، أنت تقدمتي لهاي الجائزة ولا كيف كان الترشيح؟ كيف سمعتي عنها؟ كيف تقدمتي لإلها؟ أو كيف صار كل الموضوع حول هذه الجائزة؟
2: هلا قبل تقريبا هيك شهرين ونص كان في اعلان من منتدى سيدات الاعمال انه لا بمناسبه مرور 20 عام على تاسيس المنتدى كانوا حابين يعملوا زي جائزه ولاول مره من نوعها. فتقدمت في مشروعي اللي هو مشروع مكتب ريندر جروب مركز الفنون اللي هو بغزة مكتب مختص بالهندسة والتصميم الداخلي وتصميم المخططات والهندسة المعمارية بشكل عام. والحمد لله يعني
0: كان المركز الأول لإلك.
2: هي فكرة ريادية ما بين يعني ما بين سيدات أعمال في غزة وبالضفة على مستوى الوطن، وحتى في مشاريع كانت لسيدات أعمال أوكي من غزة بس هم خارج غزة يعني. فالحمد لله قدرنا إنه نكون أزهى ونلمن المركز الأول فضل من ربنا.
0: الحمد لله. هلا بالنسبة للمكتب، هاي الفكرة الريادية اللي تم إنشائها في غزة، المكتب عندك مهندس عزة، هو قبل الحرب تأسس ولا خلال الحرب ولا بعد وقف إطلاق النار، ما يسمى بوقف إطلاق النار؟ طبعا
2: أنا مكتبي صراحة أسس من 2019 تقريبا.
0: نعم.
2: إحنا مكتبنا مهتم بموضوع الهندسة بشكل عام، لكن واجهتنا تحديات خلال الحرب. إنه بتعرف يعني إيش تدمر في حياتنا، يعني أنا بيتي راح في أول الحرب، خسائر عندي في المكتب تعدى 30,000 دولار. فموضوع إنه إحنا نبدأ من جديد ومن تحت الركام ونبني حالنا من جديد، هذا كان التحدي. وهي كانت التجربة اللي بناء عليها أخذت الجائزة.
0: نعم. على فكرة لسه البداية، من أنك تأسس من الصفر أسهل من أنك أنت تكوني مؤسس ويدمر وأنت ترجع تبنيه كمان مرة وأنت مش عارف أنه عندك تبلش في ظل حصار، في ظل عدم إدخال مواد أولية. نعم.
2: أكيد في تحديات كثير، يعني أنا التحديات اللي إحنا واجهناها بتمثل في مثلا يعني فقدنا من فريق العمل تشهد في الحرب، اشتغلنا أنه إيجار المكتب صار 4 أضعاف. طيب صفر رأس مال، كيف بدك تبدأ من جديد تشتغل في موضوع الإعمار اللي هو أساسا في ما فيش إعمار في البلد، ما في بدائل بتفوت على غزة زي ما أنت بتعرف، لأنه يعني ممنوع أي إشي له علاقة بالإعمار يفوت على غزة.
0: نعم.
2: فهذا التحدي إنه عندك 10 عائلات هم يعني بيعتبروا المكتب مصدر رزق لإلهم، فإنه يعني كيف نشتغل وكيف نقدر نحصل إنه نكمل في هذا المكتب. هنا كان التحدي إنه ما نفقد الأمل، ما نستسلم، لا نكمل ونحاول نلاقي حلول، نلاقي طرق إنه تساعدنا إنه المكتب يضله مكمل وشغال. صراحة أخذت الجائزة لأنه اشتغلنا على موضوع إنه نطور من المكتب، فتحنا مساحات عمل لطلاب وخريجين قطاع غزة، لأنه بتعرفي ما في مكان مناسب مهيئ للدراسة للعمل عن بعد، مهيئ بالإنترنت والكهرباء. هاي قدرنا إنه إحنا يعني مثل ما بقولوا اتدينا وطورنا وعملنا شبكة كهرباء وشبكة إنترنت مستقرة. اشتغلنا كمان على موضوع الدورات التدريبية، صراحة كتير كان في فجوة للطلاب من هاي الناحية إنه كنا كتير بعيدين عن التكنولوجيا الجديدة، مثلاً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كمان دخلناها بهاي الدورات والكورسات هاي. فيعني هاي كانت النقطة المحورية أو الفيصل، إنه كيف إحنا ما استنى إعادة أعمال، أوكي اشتغلنا بجوهر المكتب اللي هو الهندسة والتصميم،
0: لكن دخلت على تفاصيل أخرى لبين ما تفوت على الأقل مواد الإعمار، مواد البناء، السكن والعمارات والمباني والمنازل والمكاتب، يعني عم بتحاولوا كمان تحطوا يعني تصدوا ثغرات فيها مجالات أخرى لبين ما تتسلك الأمور.
2: صحيح. إنه نلاقي طرق تانية كمان إنه نساعد فيها المجتمع، نعمل تأثير إيجابي اقتصادي كمان. فهي اللي خلانا يعني نستحق الفوز، وأنا يعني هذا الفوز مش بس لإلي شخصي، يعني لكل حدا في غزة، لكل امرأة ريادية صبرت يعني عاشت كل ظروف الصعبة اللي مرنا فيها، نزوح، فقد، خسارة، لكن ظلت مصرة انه لا احنا لسه رسلتنا ما انتهت، ولسه احنا يعني قادرين نضلنا صامدين ونضلنا نخدم المجتمع اكيد.
0: وهذا على كل المستويات، يعني النساء اللي حتى في الخيام اللي عمالها بتحاول إنها تؤسس لأولادها شيء مدخل يأكلوا ويشربوا منه، حتى لو كان في أي مجال من القطاعات، هاي الجوائز هي يمكن تكون رمزية لكنها مهمة جدا جدا لنساء وللمجتمع في قطاع غزة. ألف مبروك كمان مرة مهندسة عزة، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة عن ريندان جروب في المستقبل القريب إن شاء الله في غزة.
2: شكرا للاستضافة، شكرا لكم،
0: شكرا شكرا شكرا لكم على صمودكم وعلى بطولتكم اللامتناهية في مقاومة كل صعوبات الحياة.
2: الله يبارك.
0: سعد صباحك.

فلسطيني وقطع وقول لك كيف لازم فلسطين تلعب بكأس العالم. يا عمي احنا الفلسطيني ما حدا يتطلع عليه، ما حدا يطلب منه يتميز بأي اشي تاني، خلاص بكفينا اللي احنا فيه. صباح الورد يا نانسي، انتو الأحلى، انتو الأجمل. وعد بتصبع على أختها بيسان آخر العنقود، ولكنها كسولة، عادة آخر العنقود بيكونوا متكاسلين بداية حياتهم، بعدين بيصيروا ناشطين كتير. خدي مني، خدي مني عن تجربة. صباح الورد لأم الصادق، والله ناسي أم الصادق صبحت عليكي أو لا. الأصدقاء الجدد علي ماضي بصبه عليهم على الفيسبوك، أمير زيدان ورامز عبد الباقي، ما شاء الله اليوم اللي تعرفتوا على بعض. برافو برافو. عزام عبدو بقول امبارح كانت طول كرم مشعشعة مزدهرة منورة أوكي أوكي، بأحلى أشكال بأحلى ألوان، الدنيا كانت جميلة وحلوة وبلطيفة. الفلسطيني يا خال كان عاني بطبعه، علشان كان فريق رايا في طول كرم. يا عزام ما فهمتش عليك. عشان كانوا في طول كرم 3-4 من رايا. إن شاء الله بيعملوا كمان إشعاعات على مدن تانية، بلكي صار عنا إشعاع زيادة في الوطن، يعني نور زيادة.

كيف طول كرم الأجواء فيها شوب هالأيام؟ شكرا يا عزام، انت هذا من ذوقك هالكلام الحلو اللي بتحكي لنا اياه، واحنا بنعرفك انت سفير الراية في كل الوطن مش بس بطول كرم. تحياتنا لأم خالد الخراز اللي اليوم عملت لهم معجنات. طبعا المعجنات تتشكل وتتنوع، في معجنات باللحمة، في معجنات بالسبانخ بالزعتر، وفي معجنات بالجبن البيضة من الجنيدي. الأهم المادة الأساسية تكون الطحين من الضيافة. أمل طقاطقة وخلود شديد لكم، صباح خاص من فاتن شلبي، صباح خاص لأم عماد، وشكرا ليوسف اللي صديقنا بتابعنا الآن في أوروبا. بارح طلعنا معطلين، احنا حكينا قبل بيوم كمان، يا حتى يوم الأحد قلنا رح نعطل الثلاثة. بيسان أمجد بتقولي الوضع صار بخوف، بيسان خايفة من المشهد تبع مبارح، الزلم اللي طعن مرته في نابلس. والله يا بيسان معك حق، يعني مش بس هاي الـ الـ الـ الـ الحادث اللي بتعطيك فكرة انه لازم نخاف، ابدا كتير عنا مشاهد وكتير اشياء بتخلي الواحد يخاف. والله ما بدي اعلق لانه مش عارف الواحد شو بده يحكي عن هاي الحادثة، ما بعرف عن هذا الاجرام كيف يعني.

عموما أحمد عياش زعل لأني حكيت كانوا في 3-4 من رايا. أنتوا كم عددكم كان في رايا؟ بديش أحكي أسميكو، أنا ما بدي أحكي أسميكو اللي كنتوا في طول كرم. مش عشعين، منورين كل الألوان، كل الزاهي الألوان كاينة بارح طول كرم، كاينة كلها إشعاعات نووية. طبعا واحد منهم أحمد عياش، الثاني أكيد سلام الأطرش. عن جد كم واحد كنتوا؟ بس أربعة؟ هاي كيف لو رحنا كلنا كان عملنا طاقة، محطة الطاقة ما قدرش تسيطر علينا. طبعا يعطيهم العافية أنوار كمان وزميلنا تامر اللي خلف الكواليس.

هاي عندك على رايا على الواتساب. كمان مرام يسعد صباحك يا مرام, بتقول لي أنا كتير خايفة من مجتمعنا بعد الحادثة اللي صارت مبارح في نابلس. ليش تخافوا؟ يعني دائما في أي مجتمعات مهما تقدم الزمن في أشياء سلبية وفي أشياء إيجابية. ممكن الأشياء السلبية أحيانا تكون ظاهرة بس أكيد ما رح تكون هي الغالبة, أكيد لا. بس ما إنكم مهتمين في هاي الحادثة أكيد, وهي صارت ترند أصلا مبارح, فخلوها للخميس نحكي في الموضوع لأنه متشعب وصار في يبدو أنه له أسباب تانية والزوج مستغل زوجته كاين يعني, وخليها كمان تكفلوا في البنك وسارقها إلى آخره, يعني في كتير تفاصيل. بس إحنا منخلي هذا الموضوع للخميس اللي هو بكرة, ما تشاركوا اليوم في الموضوع لأنه بتشعب هيك لبكرة.

أحمد الصباح بيقول لك يا عفيف، مع أنك ما بتسمع، إذا بحاجة لوحدات دم عليك أن تذهب إلى الزغلول، فهناك كل الدم، كل الحديد. أهلا بك يا أبو أحمد مطرية، سعد صباحك، صباح العائلة الكريمة. خليل الدهون، عيد ميلاد سعيد، أحلى صباح للرفقة الحلوة أبو رامي وأبو مصطفى وكريم، هاي الرسالة خاصة من دهموش. بنات مشغل الأنوار، صباح الورد لكمال أبو الورد، الله يعطيه ألف عافية وصحة وإن شاء الله جميعا. هاني أبو النعيم من أحد الناس المعجبين جدا بشركة مجمع سيلة الظهر اللي هي منتجات الضيافة، من الصغير للكبير فيها.

0: الإطلالتين الأسبوعيتين لمعرفة كيف وضع الخضار والفواكه في السوق سواء كانوا في أي محافظة من المحافظات. وبشعر أنه أحيانا ممكن تكون في توافق، لكن في أحيانا بتكون في فروقات في الأسعار في بعض المحافظات عن غيرها بسبب طبيعتها الزراعية وطبيعتها اللي عندها منتجات كتير وما بتضطر أنه تجيب من برا إلى آخره ومن محافظات تانية. في طول كرم، كيف هي الأسعار اليوم في السوق المركزي؟ أشرف عودة الله يعطينا فكرة عنها.
1: صباح الخير إليك لجميع المستمعين. هذا اليوم الأربعاء 17/6/2026 نتكلم من سوق مدينة طول كرم. راح نتكلم الخسارة في البندورة، بقينا نقول الذهب الأحمر ولكن هبوط حاد في سوق البندورة. راح نبدأ كرتونة البندورة قطف 10 كيلو 15 شيكل، صندوق البندورة قطف 20 كيلو من 25 ل 30، بندورة حب كرتون 10 شيكل، بندورة صندوق 15 شيكل، 8 حبات زهرة من 20 ل 25، 5 حبات ملفوف 10 شيكل، صندوق بخيار 25 ل 27، صندوق الرفيع الأسود محاشي ما يقارب 15 كيلو 15 شيكل، صندوق الكسة ما يقارب 15 ل 17 كيلو من 35 ل 40، صندوق الكلاسيك 10 ل 12 شيكل، صندوق العجمي 10 ل 15 شيكل، كيلو صندوق البامي ما يقارب فيه 11 كيلو 130 شيكل، صندوق الرفيع الأحمر المخلل 20 شيكل، صندوق البطاطا 35 إلى 40 شيكل، 6 خسات ب 10 شيكل، جنب الخضرة 25 شيكل ألف، ألوان صندوق ألف 30 شيكل، المخال البطيخ من 200 إلى 250 إلى 300 شيكل، كرتونة الشمام 6 حبات ألف 10 شيكل، كيلو الملوخية من 10 إلى 12 شيكل، كرتونة البصل من 35 إلى 40 شيكل، كيلو الثومة مقرط 6 شيكل. راح ننتقل إلى الفواكه، كيلو المشمش 6 شيكل، كيلو الجرانك 7 شيكل، الخوخ 5 شيكل، كيوي 6 شيكل، تفاح أحمر أبيض 7 شيكل، إنجاز 6 شيكل، أبوكادو 11 شيكل، كيلو الموز 3 شيكل، شوال الجزر 6 شيكل، شوال البطاطا أحمر أبيض 9 شيكل، الكرز السوري 20 شيكل. هاي الأسعار لهذا اليوم من مدينة سوق طول كرم، والسلام للجميع.

0: 14 دقيقة بعد الساعة العاشرة. يا أنس رداد وسيم عواد، شو الكلام الحلو واللطيف؟ أنا بعرفش إنه عندي شعراء. كل الخير يا مجد عيسى، تحية كبيرة لسجى فريحات ولا منى. ميمون عياد اليوم طبختهم برز الضيافة، أكيد أوزي. مش فاهم مين سماها أوزي وليش سماها أوزي. بتعرفوا إنه بتصير الأوزي كمان بيعملوها بعجين طريقة تانية. المهم المادة الأساسية فيها رز الضيافة، الحب الطويل للأوزي. صباحك طيب يا منير من قلب جامعة خضوري. صباح الورد لمجلس اتحاد الطلبة. حسام بلادي ومجد العيسى بقولوا لكم صباح الخير، وبلشنا تسجيل لحفلة التخرج. حسام بلادي إن شاء الله ألف مبروك للخريجين، سلمونا عليهم. أدهم ذياب بسأل سؤال جوهري، هل جوهري بس مش جوهري كتير يا أدهم؟ إذا طلع على عمارة طابق 10 أو 20 أو 35، هل إذا دعا بيوصل بوقت أبكر؟ أكيد لا يا أدهم، وهذا يعني سؤالك أنا من باب أكيد أنت بتضحك من باب النكتة، بس ما بصير.
1: بيخة
0: ربنا بيسمعك حتى لو في أخفض بقعة في العالم، ربنا بيسمعك بدون ما تحكي، ربنا بيسمعك وانت بتحكي مع حالك او بدون صوت نيتك سامعها. فادعي من وين ما بدك ولا تهتم.

0: محمد أبو فخادي بصب عليكم جميعا اللي في أشغالهم وأعمالهم. فادي ماضي مستعجل على الفاصل صح؟ كل شوي بيطلع إنه فاصل. بس إحنا هجمة مرتدة بنعمل. سألوا بنت إيش معنى هجمة مرتدة؟ قالت لهم كانوا بدهم يهجموا بس بطلوا. شو يعني هجمة مرتدة؟ أنت ما بتعرف كمان؟ أيوان هاي الورطات. بتعرف إنه فريسكو في الجنيدي اللي هو لعبة بيعرف شو الهجمة المرتدة؟
1: هيا هيا
0: شو هي؟ هاتريك؟ هاتريك إنه لاعب يسجل 3 أهداف في نفس المباراة، والسوبر هاتريك إنه يسجل أكثر من 3 أهداف في نفس المباراة. والتسلل، بتعرف شو التسلل؟ لما يكون المهاجم معه الطابة في منطقة يكون المدافع مش فيها، يعني هيك إشي متسلل. يعني الجزائر، منتخب الجزائر اليوم الفجر الله رحمهم بهذا بالتسلل، ولا كان سوبر هاتريك راحت عليهم. اوكي، في واحدة بتسألني طب قولي لنا شو الهجمة المرتدة. فعلا ما بتعرفوا شو الهجمة المرتدة يا صبايا؟ بيكون في فريق هاجم على فريقك واصل بده يسجل هدف، فانت بتعملي هجمة ضده، بتروحي على تسجلي جول فيه. قال كان بدهم يسجلوا هدف بس بطلوا.
2: اللي بتقول عليه الست ده.
0: سلامات أريج الشعراوي، صباح الورد يا عصام. إذا حدا سأل عني بيقول أنا على القهوة. عاد أني قهوة ما بنعرف في أي محافظة مش عارفين، فأنت على القهوة. شكرا يا أم أسيد على كلامك الحلو واللطيف، وبتمنى تضلي مستمعة دائمة لإلنا، هيك تعطينا هاي الدفعة من المعنويات الرائعة.
3: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 24 دقيقة بعد العاشر. أهلا وسهلا باللي استمعوا لإلنا من البداية وكانوا معنا, واللي حاليا فتحوا الراديو وانضموا لإلنا. أحلى صباح بنكهة الفروت أب, فراولة حليب من الجنيدي. أحلى صباح بدون الزغلول, نكهة بروتينية خالصة. أحلى صباح مع الروائح الطيبة من البريق ألترا سمارت مسك معطر الغسيل والأرضيات. اشتري ادفع من خلال بطاقات بنك القاهرة عمان ورجع 10% كاش باك. أحلى صباح عنا دائما المنتجات الرائعة من الضيافة, وعلى رأسها ذرة الضيافة الذهبية. فقرة عمرها اللي كانت على مدار سنوات يوم الخميس حولناها ليوم الأربعاء علشان الخميس نتركه مجالا للنقاشات. عمرها هي البحث عن الرياضيين والرياضيات الشباب وغيرهم في الوطن, أصحاب المشاريع اللي قائمة على فرد أو أكثر. كل من لديه فكرة سواء كان في المدرسة في الجامعة أو إن كان مستقل في حياته بنحاول إنه نحكي معهم. لا تشوف إنه مشروعك صغير ولا يستحق, شو ما كان صغير راسلنا وأكيد إحنا بنستضيفك حتى نحاول قدر الإمكان نساعدك في التسويق كمان.
1: عمرها فقرة تأتيكم برعاية صندوق الاستثمار الفلسطيني بنك فلسطين.
0: إذن عمرها مع صندوق الاستثمار وبنك فلسطين اليوم راح تروح على فكرة ريادية صاحبتها صابرين عواد اللي هي تخصصت في لغة الإشارة, ثم ظهرت معها فكرة أخرى اللي هي مرافقة العروس. تعرفوا أن اليوم في بلادنا بصراحة زي بلاد برا صارت عنا العادات والتقاليد والمجتمع وبطل زي زمان, والعروس بدها حدا يضل معها يوم عرسها, هذا اليوم المنتظر, هذا اليوم المهم. صابرين عواد أهلا وسهلا فيكي معنا في الاستوديو.
2: صباح الخير.
0: سعد صباحك يا صابرين, يعطيك ألف عافية.
2: يعطيك العافية.
0: وصابرين في البداية إحنا بدنا نتعرف عليك أكثر عن قرب قبل ما نبلش ونغوص في المجال. أنت متخصصة في عالم لغة الإشارة في البداية.
2: مزبوط.
0: كان هو هذا أول تخصص لإلك؟
2: مزبوط.
0: ومعناش كتير على فكرة ناس بتخصصوا في هذه المجالات.
2: مزبوط.
0: من وين إجت تخصصك؟
2: فكرة لغة الإشارة وأني أنا أتعلم لغة الإشارة بداية من خواتي. أنا عندي خوات ما بيحكوا ولا بيسمعوا, عندهم إعاقة سمعية بنسب متفاوتة طبعا. فالفكرة إجت في البداية أنه بيكونوا يتفرجوا مثلا على مسلسل مش عارفين إيش أحداث المسلسل, بس بتفرجوا فهما مش عارفين إيش بيصير, أو بنكون نحكي في نقاش عائلي وهما محتاجين حدا يترجم لهم لغة إشارة. فهي الفكرة إجت أنه يعني زي خواتي في كثير ناس محتاجين حدا يكون معهم يترجم لهم لغة إشارة.
0: صحيح.
2: فمن هون إجت فكرة أنه أنا بدي أدرس تخصص قريب للإعاقة السمعية. فأنا درست في الجامعة تخصص تربية خاصة وتوجهت للهلال الأحمر, أعطوني دورات لغة إشارة, لأنه لغة الإشارة اللي إحنا بنتعلمها في البيت هي إشارات بيتية لكن مش علمية.
0: صحيح.
2: أما الهلال الأحمر بعطي دورات لغة إشارة
0: بس وقتها علمية. بده يكون كمان اللي عنده إعاقة سمعية مش لازم يكون قادر يفهم هاي اللغة اللي هي علمية؟
2: طبعا.
0: ولا بتدرب عليها؟
2: يعني في دليل موحد للغة الإشارة بس في رام الله, يعني بيختلف من محافظة لمحافظة. في رام الله في موجود دليل للغة إشارة موحد.
0: من محافظة لمحافظة بيختلف؟
2: طبعا من محافظة لمحافظة بيختلف, من مكان لمكان بيختلف.
0: هذا يعني حسب اللهجة ولا كمان اللهجة بتختلف؟
2: حسب, بيختلف.
0: هذه معلومة أول مرة بعرفها.
2: بيختلف من محافظة لمحافظة, بيختلف لغة الإشارة. يعني في أشياء متعارف عليها لكن في أشياء معينة مختلفة.
0: متخصصة أكثر.
2: متخصصة أكثر.
0: إذا أنت تربية خاصة ثم انتقلت لهذا المجال بالدورات وال...
2: مزبوط. وحاليا بكمل ماجستير علاقات عامة في العربية الأمريكية.
0: ما شاء الله كمان هذا إشي ثالث.
2: صح مزبوط.
0: طيب بعدين إجت فكرة المبادرة تبعت مرافقة العروس من وحي
2: مزبوط.
0: الموضوع هذا
2: يعني شوفي العروس بتكون متوترة, بتكون محتاجة حدا يكون معاها في يومها من أول النهار لآخر النهار, حدا هي يعني هيك نغشي يهون عليها يومها وتوترها وضغوطاتها النفسية
0: ويساعدها في كتير
2: أشياء.
0: لأنه صعب الواحد يضل يطلب من أخته ولا مرته ومش موجودين دائما.
2: مش موجودين مزبوط. يعني حاليا مثلا بيكونوا مشغولين مع أولادهم مع عائلاتهم أو مشغولين في حالهم أصلا يعني
0: صحيح.
2: كمان فهي محتاجة حدا يكون معاها في طول اليوم. فأنا الفكرة اجتني من أنه التوتر تبعهم فبروح برفقهم من الصبح على صالونهم على الفيس لوك تبعتهم على جلسات التصوير على طول اليوم على الحفلة تبعتهم من بداية ما يدخلوا لبداية ما يبلشوا رقص لبداية تلبيس الذبل لتفاصيل الثانية رقصة السلو بتكون محتاجة مثلا حدا يجيب لها كاسة مي بس مش عارفة تحكي لحدا يعني
0: مش عارفة
2: تطلع في حدا أصلا بتكون مثلا فوضى الأولاد الصغار مش كل الناس بيحكوا عدم مرافقة الأطفال
0: مزبوط.
2: فبيكون في أطفال كثير فهي محتاجة بس حدا يزيحهم بعد الأولاد عن فستانها يعني
0: صحيح.
2: هي تعرف تركز
0: أو ينظم اللي حواليها كمان
2: هيك بتكون محتاجة حدا يكون فوكس طول الوقت عليها
0: إلها إلها هي
2: فهاي الفكرة من هون إجت. وبالنسبة
0: هذا بس مرافقة العروس بيكون يوم الفرح يوم الزفاف ولا بيكون في قبل
2: في يوم
0: أشياء.
2: الحنة مثلا إذا بتحب هي حرة يعني هي بتحجز وقت بدها إذا بتكون يوم الحنة محتاجة حدا يكون معاها بكون معاها إذا محتاجة حدا يوم العرس يكون معاها بكون معاها
0: إن شاء الله يكون كمان مرافق للعريس بس مش عارفين شو بدنا نعمل
2: لا بس إيش نعمل للعريس
0: كمان عنده توتر يمكن
2: هو بيكون توتر بس مش مثل العروس
0: أكيد
2: العروس محتاجة تفاصيل أكثر
0: التفاصيل اللي في يومها يعني غير معقولة تطلع من تحت البلاط
2: بالضبط طبعا أنا يعني بروح مع سامعين مع أشخاص عاديين بروح وبروح كمان مع الأشخاص اللي عندهم إعاقات
0: معينة
2: عشان بيكونوا محتاجين حدا أصلا يترجم لهم إيش بيصير
0: صح.
2: حواليها يعني بدهم يحكوا مع التصوير بدهم يحكوا مع تبعة الصالون أو ما عجب هالميك اب هاد كثير أوفر بدها تخفف أو كثير خفيف بدها تزيد يعني بيكونوا محتاجين أصلا حدا يعني يظل معهم طول الوقت يخفف عنهم
0: يعني هي أصلا عشان نحكي للمستمعين صبرين الفكرة تبعت مرافقة العروس كانت يمكن بالأساس علشان اللي عندهم إعاقات معينة لكن لا هي فكرة تصلح لكل عروس أحيانا بتستحي تطلب العروس يعني بتستحي تطلب تغير أو إنه ما بدي هذا اللون ما بدي أروح الساعة فحلو يكون عندها حدا يطلب
2: باسمها حاليا في أعراس اليوم صاروا يعني تولوك يعني جهتين
0: لوكين
2: فبتكون لابسة فستان وبدها تغيره لفستان ثاني أنا عم تكمل في باقي حفلتها
0: السهرة.
2: فهي بتكون بدها محتاجة حدا يعني يلا بدي أروح
0: مزبوط.
2: يلا بدي كذا محتاجة حدا يكون عينيها عليها 24 ساعة
0: كيف شايفة أنت تجاوب مع هاي الفكرة في بلادنا حاليا
2: التجاوب رهيب
0: عن جد؟
2: رهيب
0: حلو.
2: جدا محتاجين حدا وشوفي هي محتاجة حدا يكون معها طول اليوم فهي محتاجة انه حدا تاخذ نفس ترتاح
0: خلص حالها كمان تقيل على حدا حد معين لا يكون حدا هي
2: خلص.
0: جنبها إلها
2: جنبها لا إلها بالزبط كل عينيها عليها 24 ساعة يعني لو تطلع هيك خلص بتلاقيها قدامها
0: صحيح.
2: لو تطلع هيك
0: وحتى ملاحظات ممكن تعطي العروس يعني مثلا
2: ممكن في الرقصة بيكون
0: طريقة الجلسة تعطيها ملاحظات
2: او مثلا بيكون في الرقصة مثلا هاي من أكثر الأشياء اللي بتصير مثلا بيكونوا يركسوا مع بعض وهي بتغني فبيكون مش حلو مثلا إنها تغني مع الأغنية أو لا تضحك ضحكة
0: ممكن تعطيها ملاحظة
2: طبعا ممكن بحكي لها هيك خلص استوب ما تغني
0: بترد.
2: بتفهم علي إنه ما تغني هي لأنها بدها تطلع بأحلى صورة فهي يعني من التوتر ممكن
0: طبعاً.
2: إنها تحكي أي شيء يعني
0: ممكن تعمل أي حركات
2: أي
0: في حركات معينة الواحد ما بينتبه لحاله
2: أو ممكن إنه تكون متحمسة كثير
0: أو نظرات
2: زيادة فأنا ممكن أحكي لها هيك بإيدي
0: هدي.
2: شوي هدي خففي فهي بتفهم إنه مش لهالدرجة إنه أنا لازم أخفف
0: حلو.
2: ممكن على الكلوش بدها تغير الكلوش تبع فستانها فممكن احنا نخفف لها اياه تفاصيل كتير بتكون في يوم العرس فهي بتكون محتاجة حدا عن جد فعلا يكون معاها طول الوقت
0: اذا الفستان ماله اشي كمان ممكن
2: بالزبط.
0: تساعدها
2: ممكن مثلا انا من المواقف اللي صارت معايا عروس مزع فستانها في اخر دقيقة قبل ان ندخل على الحفلة يلا ابرة وخيط عسري فهي محتاجة حدا يكون معها
0: ايش بيكون مع المرافقة يعني انت هلأ لفتي نظري للموضوع بيكون معاك اشي في هداك اليوم
2: طبعا بيكون معي كاملة بيكون معي إبرة وخيط مثلا بيكون معنا محرم مبلولة بتعرفي هاي الأوساخ اللي بتيجي آخر دقيقة على البدلة بيكون معنا كثير أشياء طبعا بيكون معنا مثلا عدة مكياج ثانية إذا بدها تخفف المكياج أو مثلا في إشي ساح من مكياجها
0: تعدل
2: أو تزبط طبعا
0: فبدك تكوني خبيرة في كثير أشياء كمان
2: طبعا
0: صح؟
2: طبعا
0: بدك تاخدي فكرة عن كتير أشياء مع العروس. العريس لو صار معه إشي بتتدخلوا ولا لا؟ ما إلي على
2: صراحة حكي. أنا ما جربت أتدخل مع العريس، بس العريس ممكن أقل يعني أكثر إشي إحنا نتدخل فيه إنه يخفف توتره، إنه ممكن نحكي له هيك هدي شوي، أو اضحك بطريقة لطيفة، أو يعني أركض بطريقة لطيفة خلص. جميل. بس هاي اللي بتدخل له في العريس، بس أكثر بيكون عيوني العروس. أكثر على العروس.
0: هلا ناوية تكون يعني إيش المخططات عند صابرين مثلا لهاي الفكرة تحديدا؟ ممكن تكون شركة، مؤسسة، تكبر يوما، تكبر يوم بعد يوم.
2: بالضبط صراحة إحنا حاول بنبلش حاليا نأسس مجموعة صغيرة من البنات في كل المحافظات. يعني بتعرفي أنا أم وعندي طفلين، فممكن يكون أوقات صعب علي كثير أترك أطفالي وقت طويل.
0: طبيعي.
2: يعني أنت بتحكي من الساعة 9 الصبح من بداية ما تروح العروس على الصالون لحد الساعة 10 في الليل لحد ما تنتهي الحفلة، أنا رح أكون مع معها فوكس عليها 24 ساعة. فممكن إنه إحنا بنبلشنا نأسس مجموعة صغيرة من البنات في مناطق مختلفة، إنه يكون يعني إنه تكون هاي الفكرة متوفرة في كل المناطق.
0: حلو.
2: إنه مش فقط في بس في رام الله أو في الكرة الشرقية أو الكرة الغربية أو لا لا، في كل مكان. فأنا بدأت حاليا إني أأسس مشروع صغير، مجموعة بنات يكونوا متواجدين في كل مكان، أي حدا بيطلب بنكون موجودين.
0: كيف بتروجي للفكرة؟ من خلال مواقع التواصل ولا
2: مزبوط.
0: كيف؟ من خلال العلاقات الاجتماعية بين بعض؟
2: بالبداية كانت من خلال العلاقات الاجتماعية، بس حاليا أنا عندي صفحة على الانستغرام وعلى سناب شات بروج من خلالها وبيجيني الشغل.
0: إيش اسم الصفحة؟
2: صابرين عواد.
0: صابرين عواد، إذن مرافقة عروس، سواء كان العروس من ذوي الهمم أو عروس عادية مش حابة إنها تغلب حدا في يوم عرسها، ويكون حدا جنبها على طول يعطيها الملاحظات، يضبط لها، يساعدها، يخفف التوتر، و احيانا ممكن اشياء تانية، مشاعر تانية تكون مختلطه. فشكرا لك يا صابرين، يعطيك الف عافيه، واتمنى ان يوما ما تصير فعلا شركه كبيره تشغل كثير من الصبايا والفتيات وكثير من العرايس يتسهل عليهم هذا اليوم. شكرا لحضورك معنا.
2: العفو.
0: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.

0: أحلى صباح لكم جميعا، وصباح الورد وصحة وهنا يا أم جهاد مناصر على الفطور الرائع لجاراتك. أكيد أفطرتوا وخلصتوا، يمكن حمص الجنيدي، فول الضيافة، جبنة الجنيدي، وشاي الضيافة، وخبز طحين الضيافة.
1: حبيبي خدني وروح، قلبي من الهوى مجروح، كل فيه انكفي.
0: يعني يا غادة احنا ما بدنا نحكي نجلد وين اهلها، مناش نتناقش على موضوع الست اللي انطعنت امبارح، ما بدي اليوم نفتح الموضوع.

الورد إمام محمد الخليلي. علي ماضي إيش اللي مش قادر تنساه يا أبو أحمد؟ أدهم الجاسر بصبع مهند الجاسر، العم مهند يعطي الصحة والعافية. امبارح يا أبو رند ما كان في حلقة، لذلك ما لقيتها على الموقع الإلكتروني، لأنه ما كان في أحلى صباح، لأنه امبارح كانت عطلة إجازة رأس السنة الهجرية. يعني كيف رأس السنة الميلادية 1/1 الكل بعطلها، امبارح كمان كان نفس الإشي بس هجريا. أهلا بإمرة واد مرة أخرى، صباح الفل والياسمين للي كاينة أو كاين مش عارف الاسم يستنانا امبارح، وبقول النهار كان طويل كتير لأنه ما في أحلى صباح. معلش حفريات الأمير، يسعد صباحكم. طيب منصور من مشجعي البرتغال، أوكي يا منصور شجعهم لنشوف لو أنتم يوصلوا. عامر مرايطة إن يعني هلأ بدك تغلط فادي ماضي هو اللي هاجم عليك على الدوار وخلاك تفوت غلط، أنا هيك فهماني من رسالتك. يعني أنا اللي قرأته في الرسالة هيك فهمته إنه أنت بتحط الحق على فادي. أبو علي ذياب عنده نقص في الفيتامينات فموصين وقالين له الوصفة تروح على الزغلول عنده الفيتامينات، الزغلول عنده بروتينات وفيتامينات. الفيتامينات كمان موجودة في منتجات الجنيدي، فروت أب كوكتيل الجنيدي. شكرا يا محمد، البرنامج هذا حلو بوجودكم. عبود بسألني فادي من سلفيت، مين فادي؟ أصدق مين؟ فادي ماضي ولا فادي حدا تاني؟ ما بعرف وضح. كتير فاديين في حياتنا، فواديات فاديين فاديات اللي هو. صباح الورد هاني أبو النعيم، مبروك لابنك كريم شهادة التخرج، تخرج من صف الصف السادس. نضال على سيرة التسلل، مرة متسلل على الدار في ساعة متأخرة من الليل فحكى أبوه والله اللي أطردك من الدار وطردوه. أنس الفارس، أنا مش حابة أسأل أو أقرأ رسائلك يا أنس، بس أنت يمكن بعت رسالة تمام، هلأ لما ترجع تبعت كمان واحدة بتطلع لفوق يعني بتبعد عني، بصير بدها مساحة لبين ما أوصلها. أنا ما بهمل ولا رسالة، حتى اللي بيكون كاتب مش كاتب اسمه حاكي صباح الخير بقول له يعني اكتب اسمك وما بكتب. صباح الورد يا مصطفى التوم، إلك وللدكتور جبريل والممرض رامي أبو بكر ومحمد عبد العال وفايز بركات. طبعا عفيف باعتبار انه ما بيسمع اليوم ما بيطلع لك يا عفيف تقترح موضوع بكرة وانت مش سامع، فبقول بكرة بدنا عن نكد النسوان. النكد مش مربوط في النسوان،

شفنا الفيديو يا عزام عبدو تبعكم، شفنا فيديو طول كرم ما شاء الله منورين. بعدين احنا مبارك يا منى كمان لبنت اختك بيسان بتفوقها بمشروع التخرج السيمينار من جامعة خضوري بمعدل 97. الى الامام في حياتها العملية. الصبايا في مشغل موسى ابو عيشة، سناء ونيفين، والبقية تأتي بعدين. عمار بيقول العريس ما بده واحد يضل معاه أو حدا يضل معه طول اليوم، بده حدا ينظم له الشيكات والدفعات والديون.

صحيح. عاد مع إني يا أم أسيد وبقية المستمعين حكينا لكم إنه الثلاثة معلش لا تستنونا. فادي ريان صباح الورد.

دهموش شو هالأفكار؟ يعني أنا ليش مضطرة في أحلى صباح أو بآرايا إني أعمل مسابقة لأنكد امرأة؟ وبعدين ليش أنتوا هيك رابطين الموضوع؟ إذا عملنا مسابقة بين نكد الرجل ونكد المرأة رح تتفوق أنت يا رجل على النكد عن جد. في رسالة لأدهم الجاسر بس ما بعرف من مين، حفريات الأمير بيسلم عليك وبقول لك دشرك من عمك، يعني خلي باله هادي. امروادي بتسألني بشكل شخصي سؤال حابة تعرف إجابته، إذا وصلني عقد عمل بأضعاف ما باخته بضل بأحلى صباح ولا شو؟ أضعاف المصاري يعني؟ طب ليش ما أنتوا تروحوا معي؟ إذا بمصاري وأضعاف ليش ما أنا أروح وأنتوا تلحقوني تسمعوني هناك مثلاً؟ يعني ليش بدك ياني أرفض الفلوس يا إم رواد؟ بعدين حسب عن جد، حسب المؤسس اللي طرحت لي هاي الفكرة أو معارض علي هذا عقد العمل. أنا ما بشتغل عند أي حدا، في ناس خطوط حمراء ما بشتغل معاهم. طيب احنا على فكرة 11:05 بعد موجز الـ11، انا رح اكون معكم في حلقة خاصة كمان اشي عن الانتخابات واشكاليات الانتخابات الاخيرة، الانتخابات المحلية، فبتمنى تضلوا على السمع كمان. موضوع جامد لكن بتمنى انكم تسمعونا. اما الان فدعونا نحكي لكم مع السلامة ونختم البرنامج. بس قبل ما نختم بدنا نحكي thank you لبنك القاهرة عمان. على الفيسبوك صفحتهم اسمها كايرو عمان بنك /Palestine، خدمات بنكية متطورة لأقدم البنوك في فلسطين. على الساعة 12 الموجودين بأريحة ام جهاد، البقية كمان روحوا على شارع عمان، الافتتاح لفرع الشيني اكسترا الجديد، والافتتاح مش هيك جامد مع عروض مع سلسلة من الخصومات. واليوم كمان في الشيني اكسترا على كل منتجات العميد اللي مشتركي الشيني، مي مكسرات بهارات قهوة العميد كلها على العرض. لا تقاوم ولا تقارن، هدول الكلمتين يكونوا مرافقين لإلك لما تحكي عن الزغلول. لا تقارنه بحدا تاني ولا تقاومه، بل اذهب بكل قوة وشجاعة وتذوق واستمتع على مفترق دير شرف. الفيتامينات مع الكالسيوم في فروت الفراولة والحليب وكوكتيل الجنيدي، أفضل حليب وأفضل فواكه وأفضل طعم. لا يا إم رواد ما بترككم، بضل حتى لو مصاري مش مهم، بضل في أحلى صباح ولا تهتمي. الأوزي والمقلوبة، الرز المفلفل والمندي، المندي والهندي والرايح واللي جاي كله بده رز. رز الحب الطويل لبعض الوصفات لا يعلى عليه الضيافة. يعني بطلنا نتناقش في موضوع مين أحسن رز لأنه الضيافة مسيطر. ملمع الأحذية من سمارت، منظف المفروشات ومنظف السجاد من سمارت. ما في داعي تودع الشركات وعلى المحلات التانية. اغسل السجاد مع منظف سمارت ورح تكوني رضيانة ألف من ألف من البريق.
دايما كل يوم تسعدونا بمرافقتكم بكلامكم بمداخلاتكم بصباحاتكم. شكرا جزيلا لكم. حلقة بكرة إذن رح تكون عن الموضوع اللي طرحته اليوم، موضوع اللي صار مبارح تريندينج، فاستنونا يعني حضروا لكم كم إذا بتعرفوا قصص زي هيك، شو الأسباب، شو اللي بيسوي هاي العلاقات، هذا الإجرام ليش بصير. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، مع السلامة، إلى اللقاء، باي باي، تشاو.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وفاة أم وطفلها فجر اليوم متأثرين بإصابتهما جراء حريق اندلع في منزل بمنطقة واد الغماري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. إصابة 4 مواطنين فجر اليوم خلال هجوم شنه مستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب نابلس تعود للمواطن غالب محمد سعيد حجي. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول إن مشاريع الاستعمار في شمال الضفة الغربية تنفذ بوتيرة متسارعة جداً. قوات الاحتلال تشن اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. صحيفة هآرتس تنقل عن مصادر عسكرية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى احتمال اضطراره للانسحاب نحو الخط الأصفر جنوب لبنان في ظل غياب تعليمات واضحة من المستوى السياسي بشأن الوجهة النهائية للقوات المنتشرة هناك. جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف، وذلك قبل أيام من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي. أسعار النفط تنخفض بأكثر من 5% عند التسوية اليوم مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء من خلال موجات رايا أف أم ومن خلال رايا تي في دوت بي أس. لكم جميعا أينما كنتم أجمل التحيات في حلقة جديدة وخاصة تقدمها شبكة رايا الإعلامية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة. حلقة اليوم ستتحدث عن الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت استنادا لقانون رقم 23 لعام 2025. فإلى جانب كل الإنجازات التي نعرفها أنه في وجه كل هذه الظروف السيئة والظروف الصعبة أنجزت انتخابات بهذا الشكل، هذا إنجاز أكيد لا شك لا حد يتحدث عنه، لكن هناك العديد من الخبراء والمراقبين والمؤسسات المختصة ترى بأن هناك العديد من الإشكاليات التي رافقت هذه الانتخابات وبرزت فيها. وعليه سنخصص حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع، موضوع الإشكاليات التي رافقت الانتخابات المحلية الفلسطينية من منظور حقوقي نسوي وعبر قراءة نقدية واستشراف للمستقبل. العنوان هو النساء بين التمثيل والتأثير. فمرحبا بكم جميعا في الإخراج التلفزيوني فادي ماضي، في الهندسة الإذاعية سلام الأطرش، ومعكم نجوى الحمدان من أمام الميكروفون. الكثير من القضايا التي نود أن نطرحها، الكثير من الإشكاليات والثغرات اللي يجب الحديث عنها، لكن أكيد مع مختصين. لذلك ضيفتي الأولى هي ستريما نزال، هي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو في الائتلاف الأهلي للانتخابات. أهلا بك ستريما، يسعد صباحك.
1: أهلا، صباح الخير لكل جميع المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك ألف عافية أولا. وطبعا أنت من الناس اللي قبل الانتخابات حتى كنت بتتحدثي عن هذا الموضوع، وكنت يعني كمان يعني بتضوي على ثغرات وعلى مشكلات حتى قبل حدوثها وحصول الانتخابات. لكن في البداية علشان المستمع كمان وتمهيدا للموضوع، قديش مهم الانتخابات المحلية في السياق الفلسطيني، وقديش كانت مهم النسخة الأخيرة أنها تصير ستريما برأيك؟
1: بالتأكيد لحاجة للشرح الطويل حول أهمية الانتخابات المحلية في حياتنا الفلسطينية. أولا لأنها انتخابات يعني اهتمامها ينصب على المجتمع المحلي وتطويره وتطوير يعني كل ما يتعلق بالمجتمع المحلي، سواء من خلال تطوير البيئة مثلا، تحسين جودة الحياة، مد المجتمع المحلي بطرق تسهل حياتهم مثل شبكات الطرق، فبالتالي
0: الخدمات يعني الخدمات الأساسية للناس.
1: نعم. اهتمام الهيئات المحلية ووظيفتها وتخصصاتها تذهب إلى يعني قضايا وظيفية فنية إدارية تتعلق في البيئة وفي حياة المواطن
0: وتلامس حياة الناس. نعم. تلامس حياة الناس بشكل فعلي وبشكل مباشر.
1: نعم. قضايا ملموسة لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، فبالتالي هي ليست انتخابات تهتم بالقضايا السياسية اللي مهمة جدا، ولكنها لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل الانتخابات المحلية. من هنا يأتي اهتمامنا، رغم الاهتمام الكلي في موضوع الانتخابات بسبب اهتمامنا بالديمقراطية والحقوق وتمكين المواطن من المشاركة.
0: هلا لكن تربط عادة وبشكل تام مؤسسات حقوقية، مؤسسات تربط دائما
1: متنوعة
0: ستريما بأنه الانتخابات المحلية هي مهمة جدا ومدخل ستريما معي، عم تسمعيني؟
1: بقطع الصوت والله.
0: هيك انت تمام سمعتيني ستريما نزال؟
1: لا
0: طيب سلام، في تقطيع في الصوت. يا سلام، في عنا تقطيع في الصوت مع ستريما. لو نحاول كمان مرة، في تقطيع في الصوت، مش عم تسمعنا بشكل جيد. عن موضوع أهمية الانتخابات طبعا، إذن ستريما نزال تؤكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات بشكل دوري، لأنه هي مهمة لتطوير البيئة، لتطوير جودة حياة الإنسان وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني في كل الأماكن. ستريما، عم تسمعيني الآن بشكل جيد؟
1: نعم أفضل.
0: تمام. طبعا إذن أنت حكيتي بأنه أكيد تختلف في خلافات أو اختلافات ما بين الانتخابات السياسية وما بين الانتخابات المحلية، لكن كتير من الناس بتربطهم ببعض، يعني بيشوفوا أنه الانتخابات المحلية وإجراءها هو يمهد ويشكل مدخل للانتخابات السياسية أو للمشاركة السياسية الأعلى من الموضوع الخدماتي.
1: نعم، ممكن نعتبرها معيار وأداة قياس لرصد المجتمع الفلسطيني واهتمامه وإقباله على الانتخابات، وإقبال على الانتخابات تمثل جزء من اهتمام المواطن بكل ما هو له علاقة بالشأن العام، فبالتالي ممكن اعتبارها مسطرة أو أداة قياس لرصد مدى اهتمام وإقبال المواطن على الانتخابات التي تليها. ربما الانتخابات المحلية شهدت دورية من بشكل أو بآخر، حيث من عام 2004 وحتى عام 2026 جرت 5 محطات انتخابية، وهي تعتبر بشكل عام مرضية ويوجد تمسك بدوريتها. ربما كان هناك تأخير في المرحلة في عام 2012، ولكن هي تتميز بدوريتها عن باقي الانتخابات مثل المجلس التشريعي اللي من عام 2005 لم تحصل انتخابات، أو 2006 لم تحصل أي انتخابات.
0: مزبوط.
1: على هذا الصعيد، وربما هناك بنى أخرى كمان تعاني، فبالتالي هي نموذج ربما.
0: طب أثر ستريما، أثر غياب الانتخابات على مستوى أعلى من الانتخابات المحلية على إقبال الناس على هذه الانتخابات ولا ما أثر؟ بقراءتك سريعة بالانتخابات مثلا الأخيرة.
1: الانتخابات المحلية بعتقد أنها كانت مرضية، وصلت الانتخابات ل 54% أو يدور حول هذا الرقم، ولكن بشكل عام ربما هناك إذا ما قسناها ب 54% هي من الذين لهم حق الانتخاب.
0: نعم.
1: أو سجلوا لعملية الانتخاب، ولكن الذين كان لهم حق الانتخابات وخاصة مثلا في قطاع غزة كانت غائبة. أيضا هناك 40 مجلس محلي امتنع عن تقديم قوائم أو قدم قوائم غير مستكملة، أو قوائم التزكية تعتبر أيضا ثغرة من الثغرات التي يوصل المواطن على عدم التوجه لها، فبالتالي تنخفض النسبة إذا كنا بدنا نحسبها بهذه الطريقة عن ما أعلن من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وبالتالي هناك معيقات، هناك مواقف أيضا من المجتمع حول الانتخابات، ربما بسبب غيابها لفترة طويلة أو بسبب عدم رضاهم مثلا عن القانون، لأنه القانون الانتخابات المحلية رقم 23 لعام 2025 أحدث تحول نوعي في النظام، في النظام الانتخابي.
0: نعم.
1: حيث كان منذ عام 2005 الانتخابات والنظام النسبي، وبالتالي انتقل إلى النظام المختلط الذي يجمع ما بين القائمة الفردية والانتخابات والانتخاب الفردي، وما بين القائمة النسبية والقائمة المفتوحة. فبالتالي ربما وكان هناك معارضة قدمت من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأحزاب، ربما أثرت هذه المعارضة في جعل المواطن محجم عن
0: يتراجع.
1: نعم، ويتراجع
0: كمان لا ننكر بأنه الانتخابات الأخيرة جرت في ظل واقع سياسي كتير صعب. هاي المرة كان الانقسام السياسي متواصل، تعطل الانتخابات العامة كما ذكرتي، لا انتخابات رئاسية ولا تشريعية، حرب، عدوان، تضييقات، مستوطنين، هجمات، البيئة الانتخابية ما كانت سليمة 100% زي أي مكان في أي دولة، فأثرت على السياق السياسي والقانوني للانتخابات الأخيرة.
1: بالتأكيد كل اللي تحدثت عنه هو أثر بشكل أو بآخر على مستوى مشاركة المواطن، فربما عدد كبير من المواطنين يعتبرون بأنه الأولوية الآن لمعالجة الأوضاع ويعني والقضايا الوطنية، حيث نحن في مرحلة تحرر وطني وهناك إجراءات إسرائيلية تطال المجتمع الفلسطيني ككل والأرض والجغرافيا الفلسطينية من قرارات الضم إلى ممارستها فعليا، تقطيع الأوصال ما بين المدن الفلسطينية، المعركة الوجودية للشعب الفلسطيني حيث تمس بشكل جدا كبير، فبالتالي وقف المواطن وتحديدا المواطنين المسيسين والمجتمع الفلسطيني بشكل عام هو مجتمع مسيس ومحزب، فبالتالي كان هناك استغراب يعني ومفارقات ما بين الأولويات الفلسطينية وبين الأداء الحكومة الفلسطينية أو الطبقات السياسية التي تذهب إلى انتظام الانتخابات، عوضا عن استنهاض الوضع من أجل مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض. أيضا موضوع غزة ربما يعني تعاني هي من حرب وجريمة الإبادة الجماعية، مع أنه الانتخابات المحلية لم تشارك بها غزة منذ عام 2005
0: بسبب والسنة فقط دير البلح على ما أعتقد، فقط على ما أذكر أنه فقط دائرة واحدة
1: بالتأكيد أنه جرت الانتخابات في دير البلح، نوع من يعني
0: رمزيا
1: الاعتبارات السياسية الاعتبارات السياسية بأن هناك ارتباط ما بين قطاع غزة وما بين الضفة الغربية، فبالتالي تم تحديدا أنه لا نعرف إذا كانت البيئة الجغرافية وغيرها مناسب لعقد انتخابات في قطاع غزة، ولكن تم اختيار دير البلح كنموذج وكان ممكن نقول بروفا من أجل مشاركتهم في انتخابات قادمة، وأنا بعتقد أنه كان هذا قرار إيجابي
0: صحيح
1: باتجاه عقدها لقياس مدى يعني استعداد المواطن ويعني وانتباهه لهذه العملية وحاجته إليها، وإحنا بنعرف غزة بعد
0: غزة بحاجة أكثر من غيرها، حتى
1: بحاجة أكثر من أي دائرة
0: محافظة أخرى
1: للانتخابات. نعم.
0: أنت ست ريما قبل شوي كنت بتحكي عن بعض الثغرات اللي نقلتها بعض المؤسسات واعترضت على موضوع قانون الانتخابات، وبالتالي أنا بدي أرجع لهاي النقطة وأستغل الفرصة معاكي حتى ما يروح الوقت وإحنا ما حكينا عن شو هي الثغرات اللي لمستوها واعترضتوا عليها، اعترضت عليها الكثير من المؤسسات الموجودة كانت في قانون الانتخابات، لو ممكن نلخصها.
1: بالتأكيد سؤال مهم أخت نجوى. أولا كان الاعتراض الأول حول الاشتراط السياسي، حيث نصت المادة 16 على لزومية أن تتقدم القوائم والأفراد يعني بأنهم مع أو مؤيدين لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واتفاقاتها الدولية، وبالتالي كان هنا اعتراض لأنه فعلا هي سابقة كانت في القانون بأن نتجه إلى يعني وضع المواطن في وضع محزب بشكل عام، وخاصة أنها انتخابات خدمية هي ليست سياسية بشكل صحيح مباشر، وبالتالي كان هذا جزء من الاعتراضات. جزء من الاعتراضات ذهبت بأنه الاشتراط السياسي أيضا هو إقصائي، وأن مجتمعنا الفلسطيني رغم أنه مسيس ولكن هو غير محزب، فبالتالي وهو غير منتمي بشكل عام بشكل عضوي للأحزاب السياسية، فبالتالي اعتبر بأن هذا الإجراء أو هذا النص القانوني هو يعني إقصائي، فبالتالي يعني سابقة لا يجب أن يتم تمريرها.
0: نعم.
1: من جانب آخر النظام الانتخابي كان معقد، حيث يعني وكان يميز ما بين المجالس القروية والمجالس البلدية، حيث المجالس المحلية يجب أن تذهب إلى انتخابات انتخاب أفراد، انتخاب 5 من يعني بشكل فردي، وأيضا كمان هذه الثغرة رصدت في الانتخاب القوائم، أن المواطن عليه أن ينتخب القائمة ثم يتجه إلى انتخاب 5 من القائمة. اعتبرنا بأن هذا ضد السلم الأهلي الذي يعني نرصده بشكل مستمر، لأنه هو يفكك القائمة إذا كان في المجلس البلدي وهو يشحنها ضد صحيح. بعضها قبل أن تجري صحيح. الانتخابات، لأنه المواطن أو المرشح هو سيدعو إلى انتخاب القائمة ثم يذهب إلى انتخابه شخصيا، فبالتالي هذا سيجعل القائمة تتربص ببعضها البعض.
0: وصراحة هذا ما حصل في بعض المناطق، لولا يعني صحيح. أنه في كان عقلانية في الموضوع، وإلا كان في بين قوسين كمان طوش في الموضوع
1: بالتأكيد. رصدنا بعض المشادات،
0: الخلافات الحادة
1: في بعض المواقع. نعم. وهذا بسبب القانون، وأنا بعتقد أنه كان من المشرع في هذه الفترة أن يتقي الذهاب إلى زيادة الشحنات ما بين في المجتمع، لأن مجتمعنا أيضا لا ينقصه فعلا مزيد من الشحن، لأنه هناك كثير من يعني
0: الغضب
1: والخلافات الداخلية والغضب.
0: نعم.
1: أيضا نحن في الحركة النسائية الفلسطينية وقفنا أمام الكوتا، صحيح أنها تطورت وتحسنت، ولكنها لا زالت دون قرار المجلس الوطني الذي يقضي بتخصيص 30% من المقاعد المخصصة في جميع البنى والهياكل الانتخابية، فبالتالي كان يعني لأنه القانون كان بيخصص مقاعد للنساء في المجالس المحلية 2 عضوتين من 9، وفي المجالس البلدية اللي من 11 3، والمجالس البلدية اللي من 13 4، والمجالس البلدية من 15 4، فبالتالي هذه دون نسبة 30%. ليس هذا فحسب، إنما إذا يعني وضعنا النسبة الكلية فهي بحدود 25%، وهذا ما تحقق فعليا في نتيجة الانتخابات. من هنا كان في احتجاج حول الالتزام بالكوتا إلى متى. منذ عام 2015 أخذنا هذا القرار في اجتماعات المجلس الوطني، وأكد عليها المجلس المركزي في عام 2017، فبالتالي لماذا المماطلة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هو ميز ما بين النساء أنفسهم، إنه المجلس القروي 2 من 9 يعني 22%، بينما المجلس البلدي مثل 4 من 15 هي بحدود 27%. فبالتالي لماذا تمنح المرأة في المجالس البلدية أعلى مما للقرى تحصل عليه المرأة في هذا؟
0: إحنا المفروض كمان أنت تدعم النساء اللي في الأرياف وفي القرى أكثر، يعني
1: بالتأكيد
0: وتزيد نسبهم.
1: هي بحاجة أكثر إلى مشاركة المرأة وتفعيل مشاركتها. فبالتالي يعني كنا منقول بالعامية إنه إذا كنا إحنا عندنا تمييز ما بين امرأة ورجل، إذن لماذا يزيد المشرع التمييز
0: بين المرأة والمرأة
1: أو امرأة؟ نعم. وهذا كان هناك وقفة أمامه واعتراض عليه في رسالة وجهها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى رئيس مجلس الوزراء لمراعاة هذه المسألة، بالإضافة إلى مسائل أخرى لها علاقة بالنظام الانتخابي وأيضا بالاشتراط السياسي. وأيضا في عند اختيار 5 لم يشترط المشرع أن ينتخب امرأة من بين
0: 5 هذول،
1: فبالتالي نجحت كثير من النساء بالحد الأدنى الذي يكرس التمييز ويكرس النظرة النمطية، بدل أن يعالج القانون التمييز والنظرة النمطية لوجود المرأة في
0: النساء.
1: مركز
0: طبعا.
1: صنع القرار في السياسة.
0: نعم. يعني هاي أنا سعيدة جدا أنك كنت معنا ستريما، لأنه فعليا في كثير ربما مش عارفين كانوا بالضبط؟ كانوا بيعرفوا أنه في إشكاليات قانونية وسياسية في موضوع قانون الانتخابات لكن مش عارفين بالضبط إيش هي، أو ممكن يعرفوا جزء منها لكن مش كل هذه الثغرات. أنا بشكرك على مشاركتك معنا وعلى هذه المداخلة ست ريما نزال، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهي أيضا عضو في الائتلاف الأهلي للانتخابات. مشكورة ست ريما.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا لك باسم رايا وباسم جمعية المرأة العاملة. إذن مجموعة من الثغرات والاعتراضات على قانون الانتخابات سجلت فيما يتعلق بالاشتراط السياسي الإقصائي وتعقيد النظام الانتخابي، ما كان سهل وما كان سلس، وتمييز بين القرى والبلدات، بين المجالس القروية والبلدية، ما سبب خلافات حادة، هذا بالإضافة إلى الكوتا النسوية التي حتى الآن منذ سنوات نتحدث بهذا الأمر ولم يتحسن، والتمييز بين النساء ليس فقط بين الرجل والمرأة وإنما حتى بين النساء، ما بين بنت مدينة وبنت قرية. الآن تنضم إلينا عطاف أبو الرب، الناشطة المجتمعية والتربوية البارزة، وهي أيضا نائب رئيس مجلس قروي جلبون في جنين. صباح الخير ست عطاف.
2: الله يسعد صباحك. هلا حبيبتي، هلا.
0: يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
2: منرحب فيكي إن شاء الله.
0: منرحب فيكي في هاي الحلقة، وباعتبار إنه أنت الآن نائبة رئيس مجلس قروي، فبدي أبلش معاكي كيف بتقيمي الانتخابات الأخيرة، الانتخابات المحلية، بصفتك ناشطة مراقبة ومستمعة جيدة، وبصفتك أيضا في هذا المجال منخرطة.
2: أنا متشرفة كتير في رايا ومعاك خصوصا أخت نجمة. إحنا يعني كقرى شرق جنين أو قرى جنين عموما يعني، فكان الانتخاب السنة فيها كان أكثر عدالة وكان يعني كتير أحسن، يعني أبرز شخصيات النساء أكثر، لأنه إحنا نزلنا بأسمائنا، ما نزلنا على الكوتا. فكل واحدة نزلت يعني كانت عارفة إنه هي شو بتعمل، عارفة شو بدها تعمل، يعني عاملة برنامجها الانتخابي، عارفة شو بتحقق نتائج من بعد هاي الانتخابات. فإحنا نزلنا بأسماءنا بدون كوتا، الكوتا كانت كتير يعني ظالمة للستات. أما البرنامج يعني يعني الفردي كان كتير عدالة، أنا نسبي لي بعتبره، يعني عن جد أخذت حقي بالأصوات اللي أنا كنت الحمد لله رب العالمين مشتغلة عليها خلال فترة الانتخابات، وحققت اللي بدي إياه وأخذت المنصب اللي بدي إياه الحمد لله.
0: الحمد لله. أنت رضياني إذن عن هاي الجزئية في القانون الانتخابي اللي هو يتيح أنك تفوت في اسمك، تدخل على الانتخابات وتترشح باسمك بشكل فردي.
2: الفرد لأنك أنت بتنزل وعارفة يعني أنت شو بتعملي والناس عارفين من اللي نازل. أما الكوتا ما كانت تتحقق اللي بدها إياه النساء.
0: وكمان الكوت يعني ما في التزام فيها، يعني حسب كلام ست ريما ما كان في التزام حتى الآن، وفي الانتخابات الأخيرة في موضوع الكوت النسوية.
2: صح، هي كانت في المدينة كانت كوتا، أما إحنا في القرى لأ نزلنا فردي.
0: حتى انزلتي فردي ست عطاف، هل كان في تحديات وعوائق واجهتك أنت، أو بتعرفي عن قصص أخرى نساء كانوا مرشحات وواجهتهم في العملية الانتخابية الأخيرة؟
2: والله أنا شخصيا كعطاف أم قاسم والله لا، يعني أنا كان كتير الإشي سلس وكتير الإشي كان مرتب، يعني مع مجموعاتنا مع أفراد البلد عنا وحتى زميلاتي من القرى التانية نزلنا إحنا مع بعض فردي، ما كان في تحديات. أنا بحكي لك شغلة، يمكن شوي العائلية فاتت، شوي التنظيم فات، في ناس ما نجحوش في هذا الموضوع بصراحة، لأنه يعني حتى بالأيام الأخيرة قبل الانتخابات بشوي كان في انسحابات لأنه تدخل فيها العائلية والتنظيم مع الأسف، يعني صار ضغط عليهم في هذا الموضوع
0: فانسحبوا. هذا عائق انه بالمون انا بمون عليك ما بمون عليك، اترك الساحه لفلان وهكذا.
2: رغم انه انا دائما بشدد على النساء انه يعني حتى فتره الانتخابات انت بتروح تنتخب، انت روحي اعطي صوتك، صوتك انت اللي انت مقتنعه فيه، مش انه فلان ابن عمي وفلان قرابتي وهذا تنظيمي وهذا مش تنظيمي. فيعني هذا الموضوع كان كتير عائق واشتغلنا عليه كتير. في بعض يعني اغلبيه النساء كانوا مقتنعين، كنا اشتغلنا بالموضوع منيح خلال التدريبات وخلال ورشات العمل اللي عطت، في ناس صار لها شخصياتها. احنا بنحكي ست نجوى انه يعني من ايام الكوتا كنت تشتغلي هذا الموضوع بتقول لك لا، يعني حتى كانوا يفوتوا معهم على غرف عينها ممكن بتكتبش، عينها ممكن بتعرفش. تخيلي فكانوا معهم يفوتوا على الصندوق معهم أساسي
0: هو اللي يحدد
2: انتخبت مين،
0: هو اللي يحدد مين انتخبت مين.
2: فهذا الموضوع اشتغلنا عليه كتير، مع الأسف هي بتتبع شخصية الست أو كده هي فاهمة بهذا النظام وكده استقلاليتها في إنها تعطي صوتها لمين.
0: قديش مقتنعة صح؟
2: يعني كده مقتنعة بالضبط.
0: تلعب دور، يعني أنت عليك إنك توعي وتحكي في الموضوع لكن في القرار النهائي عندها ويعتمد بالزبط. على شخصيتها.
2: يعني إحنا بالفترة اللي اشتغلنا فيها الانتخابات سواء إحنا كبلد أو إنه يعني في القرى الثانية كيف كنا نتواصل مع زميلاتنا المرشحات، إنه خلال برنامج الانتخابي كانوا هم يلفوا على البيوت ويقنعوا الناس. أنا شخصيا ما لفيتش على حدا، أنا اشتغلت على حالي وعرفت إن أنا كيف ممكن أوصل للمنصب اللي بدي إياه أو للموقع للمكان اللي بدي إياه. فالناس الحمد لله كانت بقتنع في مقاسم، والحمد لله رب العالمين أخذت الحمد لله مجموعة أصوات منيحة. أنا أخذت الأولى على النساء والقتاني على القائمة
0: ما شاء الله
2: بفرق طيب. 28 صوت بيني وبين الرئيس
0: ما شاء الله. طيب الحمد لله. قديش بيفتح هذا الموضوع؟ أنت الآن من وحي بنص الموضوع إحنا بنحكي فيه، قديش ممكن تفتح الانتخابات باب التغيير يعني للنساء تحديدا الفائزات وأنت منهن؟
2: أنا يعني أنا من بداية الانتخابات حكيت إنه اللي قد حالها تحكي معك أنا بالإشي إذا أنا مقتنعة فيه، ما بدي أجمل الأشياء
0: ولا بالشعارات.
2: أنا دايماً بحكي
0: ولا بالشعارات بالصبت. طبعاً
2: يعني إذا أنت مقتنعة في حالك وعارفة بدك تعمل تغيير وتكوني في هذا المكان قد حالك وتعطي صوتك وتعطي الإشي اللي أنت مقتنعة فيه. أنا فتت في برنامج انتخابي للنساء لازم أحقق اللي حكيته، بما أنها انتخبتني أنا بدي أكون قد حالي، وبما أني وعدتها بدي أحقق الإشي اللي أنا حكيته.
0: وهذا بيعتمد على سنوات كمان من المعرفة والخبرة والجهد، وأنت لما تكوني ناشطة بيعرف مدى الثقة.
2: في المؤسسات
0: طبعاً
2: معرفتك في المؤسسات تركي بدك توصل هاي الناس لهاي المؤسسات تتحقق مطالبها طبعاً، وانت بدك تكوني حقهم طبعا. احنا يمكن جلبوا لنا خصوصيه، احنا كنا عائله واحده وكنا اولاد عم واقارب، بس لما تفوتي المجلس هذا الموضوع بيوقف لهون، لا بصير في مطالب لازم تحققيها، في اشياء انت وعدتي فيها لازم تكون موجوده، وامامك 4 سنوات لازم تكون انت عامله خطه استراتيجيه لهي ال4 سنوات شو بيتحقق من خلالها. احنا اول ما نفوت بنكون مندفعين بنحقق كل شيء مره واحده، بس لا طبعا الشيء بيصير على مهل ولازم بالاخير تحقق خطتك اللي انت عملتيها
0: طبيعي. وهذا يعني لما يكون الواحد حاطط خطة كل شيء بيكون أسهل، وحط مدى لكل خطة. في سؤال بيطرح نفسه إنه كيف ممكن النساء الفائزات يحولوا التمثيل إلى تأثير فعلي على أرض الواقع؟ طبعا الخطة أول إشي لازم يكون في خطة، أكيد لازم يكون في خطة، لكن كيف ممكن تحول؟ يعني كمان في معيقات كتير يا ست عطاف، وأنت أكيد معاي بأنه فزت وعندي خطة، لكن ممكن في عوائق تطلع بعد ما أنا فزت في الانتخابات.
2: شوفي هو المرجع نحكي حسب شخصية الست، حسب معارفها، حسب علاقاتها، اللي هي كيف ممكن تحقق هاي الأشياء في المجلس. في عنا نساء انتخبوا وفازوا وبأخذوا لهم الدفاتر على البيوت بوقعوها،
0: ما عندها أي معلومات
2: يعني. ممكن في رجالهم بيجي بحضر الجلسات، طبعا مش احنا
0: لحد الان موجود
2: بلدنا، بس الان موجود في بعض قرى شوي صغيره او انها لسه مش كتير واعي في موضوع انه انت انتخبوك وفزتي، حتى هي انتخبوها وفازت مش عن قناعه، يعني حد دخلها الانتخابات وحد اشتغل انها تفوز على اساس انها تحقق مطالب معينه. تمام. هسه انا بحكي لك انه انا كمقاسم ان انا كيف بدي اكون مؤثره على أو إلى قدام، إن لما أقعد مع نساء بعمل تدريب بعمل إشي، إني كيف أكون مؤثرة؟ بكون مؤثرة بعلاقاتي، أنا كيف ممكن إني أوعيها في حقوقها، أوعيها في واجباتها. هي على فكرة أي حدا عليه حقوق وإله واجبات، هذا شيء طبيعي لازم يكون موجود.
0: نعم.
2: بالضبط، لما هي تكون تفهم واجباتها وحقوقها بتكون مؤثرة في النساء اللي حواليها.
0: وهذا بحاجة يعني أنا بشوف إنه من الأساس لما في ترشيح للانتخابات المفروض يكون فيه كمان يعني من الشروط، بعتقد من الشروط إنه يكون كمان فيه شخصية، في حضور، مش أنا بدي أنتخب سيدي كمان إنه يروح زوجها على القاعة في الاجتماعات
2: موجود.
0: أو أخوها
2: أساسات الانتخاب هو لسه موجود. كان في عائق في الأيام الكوتا، ويمكن الآن هذا الشيء موجود، كانوا يحكوا أنه جلسات خاصة إحنا عنا بالقرى، الجلسات بتنعمل بالليل على أساس تنحرج إنها ما تروحش، كيف بدها تطلع من دارها على 10 بالليل أو 9 بالليل؟ فإحنا بالأخير عملنا زي توافق، إحنا كسيدات كنا مرشحات مجموعة، إنه لا إحنا بنطالب الجلسة تكون بعد المغرب، كون الكل بيكون فاضي بهذه الفترة، وإذا يعني هي برضاها، هي لازم تكون هي راضية في وقت الجلسة.
0: واليوم ست عطاف في كتير وسائل، يعني في اليوم كمان بث مباشر، في فيديو كونفرنس، اجتماعات طبعا اجتماعات بالفيديو، هي في مكانها ممكن تشارك باجتماع وتكون فعالة، يعني في ممكن
2: يمكن شوية القرى ست نجوى، القرى يمكن لسه يعني هاي الآلية ما اشتغلوش عليها. كملها قرى صغيرة، بقول لك الخط الشرقي من جنين قرى صغيرة، حتى مش الشرقي يعني قرى صغيرة، لا بيروحوا على المجالس وبس. أنا قلت لك قد إيه فعاليتها أو قد إيه حضورها، موجود إلى الآن مش كتير.
0: مش كتير يعني بالأرقام، بالأرقام مسجلة في الأرقام إنه في تمثيل نسوي، لكن تأثير فعلي مش موجود.
2: لا لسه لا، مش التأثير كافي. مش دايم، مش من إلى الآن، لا إلى الآن لا. يعني شوفي في يعني في مجتمعنا مع الأسف اللي بيشوفوها بتناقش وبتحكي وممكن ترفع شوي نبرة صوتها، مش إنها يعني حضور، بعتبرش إنه قوم، إنها قوية، إنها لا، بعتبروه في منظور تاني، إشي تاني.
0: يمكن
2: بس شاطرة، بتكون شاطرة،
0: تعرف كيف تعبر،
2: قد حالي وعارف كيف أعبر بطريقة ملتزمة وطريقة محترمة، وأوصل فكرتي وأوصل قراري بالطريقة اللي أنا بشتغل على حالي فيها.
0: سؤال مهم ست عطاف، قديش في دور للمستوى الرسمي، للمؤسسات النسوية، للمجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب، في أنه مش بس قبل الانتخابات أنا بدي أصير أحشد وأحكي وشعارات، لكن كمان بعد الانتخابات قديش لهم دور، وهل هذا الدور بيستمر بعد الفوز ولا خلاص بيتلاشى وبيختفي وكل الكلام اللي سمعناه؟
2: هو مش بيتلاشى، بنقدر نحكي أنه 60% بيقل. بس الشاطر اللي بضل بثبت حضوره مع هاي المؤسسات، بضل يمنشطها معه، بضل يدبتها في شغله عشان ضل حاضري معهم. يعني هم أبعدوا وإنهم صح إنه خلص دورهم لهون انتهى، بس لا، أنا مثلا بستغنيش عن الجمعية النسوية في البلد، مثلا أنا بستغنيش عن التنظيم في البلد، أنا بستغنيش عن العائلية في البلد، بضل حضورهم، أنا كيف بفعلهم وكيف شغلهم معي.
0: يعني بيعتمد على الفائز، يعني بيعتمد على الشخص مش على المؤسسة، المؤسسة اللي بتكون تحكي أنا مع
2: أنا مع، بيعتمد على الشخص أكتر.
0: يعني قديش هو نشيط، أما إنها المؤسسة تضل شغالة على نفس المستوى المؤسسات الرسمية. طيب نفس الشيء كمان العلاقة إنه أنت تكون نشيط،
2: يعني هم طبعا تواصلهم مع النشيط بضل غير فرق، ما إني أنا حطيتك ما أثبتيش حضورك، يعني يعني احنا وصلناك ومشينا معك ووصلتي وتأهلتي انك تكوني عضو مجلس او عضو بلدي، هل الان بيعتمد عليك كدي ترجع تتواصل معهم، كدي تطلب مساعدتهم، ما انهم ما يبعدوش عنها، او هي ظلها تطلب يعني الاشي اللي لازم هم يحكوا لها عنه اساس ظلها قوية في هذا المكان، اما هم بيبعدوا
0: بجوا المؤسسة، بيبعدوا جوا المجلس. نعم. القروي أو البلدي قديش في إمكانية للتحرك لسيدة؟ أكيد بيعتمد على شخصيتها، لكن كمان بتكون مقيدة، ما بتكون مقيدة جوا المجلس؟
2: لا، أنا أنت بتحكي كأم قاسم؟ لا ولا مرة.
0: ما هو إذا أم قاسم لا، ما هو إذا أم قاسم لا، فهذا يعني إنه بإمكان في أي مجلس أو أي بلدية يكون كمان السيدة أو أي عضو مش مقيد.
2: هلا في الانتخابات الاخيره اللي صار فيها التمثيل الفردي، انا كثير متاكده مع زميلاتي اللي كانوا مرشحات، يمكن احنا يعني تقدر تحكي من العشرة مثلا، يعني هم تنتين او ثلاثه اللي شوي موقفهم ضعيف كونهم اول مره بفوتوا انتخابات، انا اول مره، بس انا مشتغل على حالي انا ومجموعتي، طبعا
0: كنت محضره حالي
2: في القرى التالية. كنت محضره حالي سواء بالفوز او بدون الفوز، يعني سواء أنا فزت أو ما فزتش، بس أنا فايتة وعارفة حالي رح أفوز، فمشتغلة حالي خطة الأربع سنوات اللي جاي، وإحنا منتبادل خبراتنا ومنتبادل الثقافات اللي إحنا ماخدينها في هذا الموضوع. ممكن عملة تنتين ثلاث مش كتير متجاوبين، كونوا مقيدين في العائلية، مقيدين في التنظيم، العادات التقاليد لسه بتحكمهم الأشياء. طبعا أنا مقيد بعادات وتقاليد، مقيد بأشياء معينة، بس مش هذا الحكي إنه برجعني لورا، أنا بشتغل ضمن عاداتي وتقاليدي وثقافتي، بشتغل بوصل للي بدي إياه.
0: وإحنا منهني جلبون فيكي ست عطاف على هذا النشاط حبيبي. وهذه الروح اللي عن جد داخلة على المجلس البلدي، على المجلس القروي، وهي عن جد عندها خطة. قديش تقريبا ست عطاف بالمية بلشت الآن من خططك تنجح، أو بلشت يعني تأثر، أو بلشتي تنفذيها؟
2: إحنا تقريبا إن شهر مستلمين
0: خلال يعني هذا الشهر،
2: خلال هذا الشهر مشتركة.
0: خلال هذا الشهر حسب خطتك الوضع مبشر ولا في
2: الحمد لله؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاعدين بنشتغل. انا كمان ايدي شغلي الخاص غير موضوع المجلس، يعني انا متطوعه في تقريبا اربع جمعيات، امين صندوق بجمعيه بيت المسلمين الخيريه، بشتغل على كفالات الايتام عندي 2230 يتيم في محافظه جنين، انا شغلي موجود في القريه والقرى الثانيه بدون المجلس القروي. هسه موقفي صار اقوى وصار يعني مركزي احسن طبعاً. بالتشبيك مع هاي المؤسسات عشان المجلس القروي.
0: هلا يعني كل شغلك بيخدم الشغل الثاني أو كل طرف بيخدم الطرف الآخر وبزيد من معارفه ونشاطه، وكمان بيخليك فعالة أكثر في المجتمع ومع النساء. أنا بتمنى أنك تشتغلي مع النساء على توعيتهن والجلوس معهن دائما وتقوية شخصيتهن.
2: أنا عملت لهم جروب جروب لنساء البلد من أيام الانتخابات إلى الآن، الحمد لله رب العالمين. ممتاز. يعني يا ريت تزورينا في جلبون إن شاء الله.

0: احنا هلأ بدنا نركز أكثر على موضوع النساء خلال العملية الانتخابية الأخيرة، زي ما حكت ستريما موضوع الكوتا الانتخابية 30% ما انشغلش عليها بشكل مزبوط حتى الآن، موضوع التمييز بين النساء أنفسهن بين بنت قرية بنت بلدة إلى آخره، النسب كانت تختلف. ينضم إلينا سيد عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ومنسق لإئتلاف الأهلي للانتخابات. منرحب فيك معنا أستاذ عارف، سعد صباحك.
1: سعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات.
0: يا أهلا بك سعد صباحك. أستاذ عارف، لما نحكي من خلال حلقة عن جمع النظام الفردي في الانتخابات الأخيرة والتمثيل النسبي واستمرار النظرة النمطية لقيادة المرأة في بعض الأماكن، يعني هلأ سطع طاف كانت معنا بتحكي عن نظرة حلوة في منطقة جلبون، لكن في قرى تانية لساتنا بنفس المربع اللي كنا نحكي فيه بجوز قبل 20 سنة، ضغوط عائلية عشائرية، هيمنة قوى تقليدية على القرار الانتخابي وقوى سياسية، فكيف تقيم بين كل هذه الظروف ما جرى في الانتخابات الأخيرة من حيث احنا بنحكي على النساء تحديدا؟
1: هو قضيتين نجوى، القضية الأولى القانون والقضية الثانية البعد المجتمعي. القانون للأسف صح رفع نسبة مشاركة المرأة ووصل ل 25.2%، بس كمان القانون خلى نسبة استبدال النساء من الفائزين وصلت نسبة عالية جدا، يعني احنا فقط 4 مجالس محلية اللي ما صار فيها استبدال و 179 مجلس صار فيها استبدال. وبالتالي هاي، وشفنا تفاوت في الأصوات، بعض النساء كانت أصواتها قليلة جدا جدا، وفقط في أن نموذج بيت لقيا رجوز اللي نساء ثنتين رأسوا قائمات وتنافسوا للحظة الأخيرة، وبالتالي زاد عدد النساء في المجالس عن المجالس الأخرى. هاي المسألة لها علاقة بالقانون ونظام الفردي أيضا على مستوى المجالس القروية، أنه زي ما حكت الستريمة احنا صنفنا مستويين من المجالس، البلدي بنعطيه أكثر لأنه مدني، والفلاح معه طول عمره وضعه سيء
0: فبنخلي له 22%.
1: بالضبط. فعمليا هاي مما يتعلق انه ما في مساواة صوتية ما بين القرى والمدن للأسف، يعني
0: والفرق بيكون أكم من متر بس بين القرية والمدينة، لما تعتبر أو قرية أو بلدة، يعني ليش هالتمييز؟
1: حتى صاروا مدموجين،
0: يعني مدموجين ببعض صحيح، هم داخلين في بعض ومباني القرى دخلت في مباني البلدات
1: يعني صحيح. يعني ما في هالتمييز الجغرافي صار، لكن في القانون احنا ميزنا، وبالتالي علينا ان نراجع هاي المسألة القانونية، انه مش كافي ان نعطي المرأة حقها الكمي، مطلوب كمان النوعي والمضمون، وبالتالي في نظام انتخابي بيعتبروه صديق للمرأة والشباب، وفي نظام معاقب لهم، بلاش نسميه عدو، على الأقل معاقب لهم. وبعتقد النظام اللي استخدم في الهيئات المحلية في الانتخابات الأخيرة عاقب للأسف المرأة بأشكال، وهذا الدور اللي بترتب مش فقط على الجهات الرسمية، علينا كلياتنا أعلام ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وغيره. إن المفروض الكوتا أو مفهوم الكوتا يساهم في تعزيز النظرة الإيجابية لمشاركة المرأة، لكن إنه نستخدم المرأة استخدام، لأنه القانون فقط
0: بدنا أرقام
1: حطها للأسف، هاي انتقاص.
0: فأنت مع أستاذ عارف أنه فوز النساء كان مش من قناعة مجتمعية في غالب مناش نعمم، لكن هو التزام بالكوتا وبالأرقام، يعني هو بده تحصيل حاصل، بدي أنا أفوز بدي أحط مرة بالنص وبعدين خلص رح أستثنيها بعد الانتخابات،
1: وإلا كنا ما استبدلنا نجوى، يعني كان ما استبدلنا ولا حد، مزبط. كان المرأة نجحت، بس احنا في عنا فقط 4 مجالس لم تم استبدال فيها، وبالتالي هاي مؤشر ليش احنا لازم مسألة القانون تستمر مسألة الكوتا، لكن باختيار النظام الانتخابي الملائم والأكثر مع تعزيز المبادرات. يعني في كثير من النساء اللي قدموا دعاية انتخابية رائعة خلال الانتخابات وفرضوا نفسهم، لكن ما جنوا الأصوات اللي بيستحقوها، وهذا بسبب طبعا العادات والتقاليد والمجتمع وإلى آخره.

0: للرجل هو الأول ومن ثم
1: تأتي المرأة.
0: مرأة.
1: والأحزاب كمان أستاذ عارف، إن سنين بنحكي إنه أحزابنا تراجعت أصلا بشكل عام، أدائها تراجع، ثقة الناس فيها والمجتمع تراجعت وتخلت، يعني بطلت حتى، يعني حتى لو من باب المجاملة تدعم النساء بشكل أو بآخر.
0: إذا ذاكر نجوى، بعرف إنه صعب تتذكر من كثر برامجك، بس بال 21 كنا نحكي إنه العائلات هي اللي سيطرت على المشهد الانتخابي. بالانتخابات هاي سيطرت بامتياز، يعني لما بنحكي 88% من القوائم عائلية و 12% فقط قوائم حزبية، المرة الماضية كانت 69 عائلية و 31 حزبية. هون بنبين كل ما رحنا أكثر للعائلة كل ما قل
1: تأثير
0: مشاركة
1: الأحزاب
0: الشباب
1: السياسية.
0: والمرأة.
1: نعم
0: صحيح. طبعا وللأسف يعني هذا النظام معمول للأحزاب، والأحزاب من أجل عد أصوات فقط لا غير لجأت إلى العائلات، والعائلات طبعا اللي بحكمها معايير مختلفة عن الأحزاب باختيار الكفاءة، سواء باختيار الكفاءة الرجل أو مرأة، يعني مش ليس فقط المرأة لكن أيضا كفاءة الرجال بالعائلات بتغيب لمصلحة طبيعة العائلات ومن اللاعب الرئيسي والمؤثر فيها، وبالعادة ما بيختار الكفاءة.
1: وهذا يعني بأنه النتائج كمان على الأرض اللي هو التأثير الفعلي، بنعرف أنه المجالس البلدية والمحلية هم خدمات بقدموا يعني تتش مباشر مع المواطن، هذا رح يتأثر سلبا بهاي النتائج.
0: طبعا يعني هو أول
1: ناشن عمم بس إذا بدنا نحكي في أنه فعلا الكفاءة تراجعت، كفاءة هذا المرشح وهذا اللي فاز، فيعني شو بدي يعمل لنا، شو بدي يقدم لي أنا هذا اللي مش كفء.
0: صحيح. للأسف هو غياب الكفاءة وغياب اختيار الكفاءات راح يأثر على المجلس لمدة 4 سنوات. هلا في بعض المجالس لسه راحت على أسوأ، إنها كل عائلة بتمسك سنة وتوزعت ما بين 5 قوائم بعض المجالس، إنه كل واحد بيسلم أقل من سنة، وبالتالي هاي المسألة وطريقة وطبيعة التحالفات اللي صارت ما بعد الانتخابات للأسف راح يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني. وبجوز هون مهم إنه يظل المتابعة لأداء المجالس حتى المواطن يبني ثقافة انتخابية حقيقية مبنية على الأداء مش مبنية على الولاء.
1: مظبوط.
0: للأسف ما زالت العائلة متحكمة بغض النظر عن الأداء اللي بيقدمه المجلس.
1: للأسف الشديد يعني احنا بهمنا انه تقدم خدمات، ما بعرف ليش عم نتراجع، يعني احنا المفروض نتقدم اكثر واكثر. حتى الانتخابات الأخيرة يعني بفهم من كلامك ومن كلام الضيوف الآخرين كمان أستاذ عارف بانه لم تشهد اي تحولات في سلوك الناخبين تجاه المرأة وتجاه الكفاءات العلمية والمهنية.
0: خلينا نحكي مش عدم، يعني لا هو في بعض النماذج مرة ثانية، في نماذج كانت بهاي الانتخابات مهم إن نبرزها ونسميهم رواد التغيير في المجتمع، وكانوا على طول الضفة الغربية يعني، وبالتالي اعطائهم حقهم وإبراز نجاحاتهم ودورهم هي مسؤوليتنا جميعا عشان نساهم في تغيير الثقافة الانتخابية للانتخابات القادمة. مرة ثانية احنا حتى ما نفزع فزعة انه فقط كل انتخابات بنوصل، لا المفروض طوال ال4 سنوات يكون شغلنا متواصل ويراكم على ما تم، حتى ما نرجع مرة ثانية بعد 4 سنين اذا الله اعطانا عمرا او اياكي
1: لنفس الحكي لنفس النتيجة ونفس نفس الأرقام، وربما أرقام تكون أسوأ كمان. إن شاء الله لا طبعا،
0: إن شاء الله لا.
1: يعني أستاذ عارف رح تشتغلوا مع مؤسسات تانية على هاي خلال هاي الفترات كمان على هذا الموضوع، والله توعية المواطن كمان مهمة، تقع على عاتق بعض المؤسسات توعية المواطنين وزيادة معرفتهم في هذا المجال.
0: احنا يعني بصراحة حاطين خطة لعمل اشي اسمه نماذج ديمقراطية في المجتمع، راح نختار مجموعة من المواقع اللي مش اللي صار فيها انتخابات، اللي صار فيها التزكية، عشان نمنع مسألة التزكية، لأنه التزكية كمان لسه اللي فيها انتخابات فيها حراك والمرأة طلعت وعملت مظاهرة وإلى آخره. التزكية المرأة ما طلعت واعتبروها ملحق يعني، وبالتالي احنا راح نركز أكثر على النماذج، المناطق اللي ما ترشح فيها حد والمناطق اللي راح التزكية، ونشوف نقيس نجاحنا بالانتخابات القادمة إنه تكون في عنا منافسة انتخابية وليس عبر التزكية، ويكون في دور رئيسي للمرأة والشباب. العملية
1: إن شاء الله. إن شاء الله إنه كمان يكون في استجابة لمطالبكم وسد الثغرات اللي تم اكتشافها في الانتخابات السابقة والتي سبقتها كمان. شكرا جزيلا لمداخلتك معنا أستاذ عارف، وأنت دائما موجود في هذا الجانب وما شاء الله عنك نشيط. عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ومنسق الائتلاف الأهلي للانتخابات، كان بودي يكون برنامجنا أو حلقتنا أطول، للأسف انتهت. شكرا جزيلا لك أستاذ عارف، يعطيك ألف عافية. إذن الحلقة الخاصة التي قدمت لكم عبر شبكة راي الإعلامية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة حول الإشكاليات التي رافقت الانتخابات المحلية الأخيرة فيما يتعلق بالمشاركة النسوية تحديدا، أتمنى أنه أفدناكم، قدمنا بعض المعلومات التي تساهم في المستقبل بأنه تكون الانتخابات أنجح وأفضل في فلسطين. مشكورين جزيلا، وهذه تحيات فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وأنا معكم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إله بيوصل أكثر مما بتتخيل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: شو اشبه الجو؟
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وفاة أم وطفلها فجر اليوم متأثرين بإصابتهما جراء حريق اندلع في منزل بمنطقة واد الغماري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. إصابة 4 مواطنين فجر اليوم خلال هجوم شنه مستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب نابلس تعود للمواطن غالب محمد سعيد حجي. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول إن مشاريع الاستعمار في شمال الضفة الغربية تنفذ بوتيرة متسارعة جدا. قوات الاحتلال تشن اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. صحيفة هآرتس ستنقل عن مصادر عسكرية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى احتمال اضطراره للانسحاب نحو الخط الأصفر جنوب لبنان في ظل غياب تعليمات واضحة من المستوى السياسي بشأن الوجهة النهائية للقوات المنتشرة هناك. جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف، وذلك قبل أيام من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي. أسعار النفط تنخفض بأكثر من 5% عند التسوية اليوم مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل.

أمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: مليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمداً مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة.

محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود، الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود، السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود، حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية، الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي، القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود، فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود، وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق، نجوم الهدى لمن اهتدى، وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة

قائمة. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرة الواحدة الإخبارية، وفيها نسلط الضوء على أبرز الأحداث والتطورات، ونبدأ بالعناوين. الصحافة تحت النار، استهداف متواصل وقيود تعرقل نقل الحقيقة من غزة. حكومة الاحتلال ترصد ميزانية لتمويل تنظيم الاستيطان الإرهابي شبيبة تلال بملايين الشواكل. مستوطنون يهدمون آخر بيت في تجمع عرب الإشكار البدوي ببلدة دوما جنوب نابلس.
1: رايا فم ترافقك أينما كنت.
0: قبل أن نبدأ بملفات الواحدة، نتوقف مع موجز قصير لأبرز الأنباء.
2: أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات وعمليات اقتحام طالت عشرات المنازل وسط تقارير عن إصابات وحالات اختناق بين المواطنين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل يعود للمواطن حمزة كامل العدرة. جرافات الاحتلال تواصل اليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي في حي الجابريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. منظمة العفو الدولية تعلن أن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن التهجير القسري ومنع إسرائيل عودة السكان إلى مناطقهم قد يرقى إلى جريمة حرب. الأمم المتحدة تقول أن حوالي مليوني لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل، في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية، قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
0: مرحبا بكم من جديد وإلى ملفات الواحدة. بين القصف المباشر وفقدان المعدات وصعوبة الوصول إلى مواقع الأحداث، يواصل الصحفيون في قطاع غزة عملهم وسط مخاطر غير مسبوقة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تأثير الاستهدافات المتكررة والقيود المفروضة على حرية العمل الإعلامي وقدرة الصحفيين على نقل حقيقة ما يجري على الأرض. التفاصيل في تقرير الزميلة مادلين شقلي.
3: لم تعد التحديات التي تواجه الصحفيين في قطاع غزة مقتصرة على مخاطر الحرب والاستهداف المباشر، بل امتدت لتشمل أزمة متفاقمة في الثقة بينهم وبين الجمهور، أثرت بشكل واضح على قدرتهم على أداء عملهم الميداني. ففي الآونة الأخيرة بات العديد من الصحفيين يواجهون رفضاً لإجراء المقابلات أو التصوير، إلى جانب اتهامات متكررة بأنهم يستفيدون مادياً من معاناة المواطنين أو يجمعون الأموال باسمهم. كما وصل الأمر في بعض الحالات إلى مطالبة الصحفيين بدفع مبالغ مالية مقابل إجراء مقابلات أو الحصول على شهادات من المتضررين. ويرى عاملون في المجال الإعلامي أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب دخول أشخاص غير مؤهلين إلى الفضاء الإعلامي واستخدامهم المعدات والسترات الصحفية في أنشطة تتعلق بجمع التبرعات أو صناعة المحتوى بهدف تحقيق الشهرة والمكاسب المالية، ما أدى إلى خلط بين الصحافة المهنية وتلك الممارسات. ويؤكد صحفيون أن هذا الواقع يفرض عليهم لهم اليوم مهمة إضافية تمثل في شرح طبيعة عملهم والدفاع عن مهنيتهم قبل البدء بأي تغطية ميدانية، الأمر الذي يستهلك الوقت والجهد ويؤثر على سير العمل الصحفي. وفي المقابل تشير نقابة الصحفيين إلى أن الحصول على العضوية يخضع لشروط مهنية محددة، لكنها تقر بأن الفوضى الناتجة عن انتحال الصفة الصحفية وارتداء الدروع الإعلامية من قبل غير المختصين ساهمت في تعقيد المشهد وزيادة حالة الشك لدى المواطنين. وبينما يواصل الصحفيون عملهم في واحدة من أخطر البيئات الإعلامية في العالم، تتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم المهنة والتمييز بين الصحفيين المهنيين وغيرهم بهدف استعادة ثقة الجمهور وحماية رسالة الإعلام في نقل الحقيقة وتوثيق معاناة الناس. مدلين شقلي لشبكة راية الإعلامية، قطاع غزة.
0: رصدت حكومة الاحتلال ملايين الشواكل لتمويل تنظيم شبيبات التلال في خطوة تعكس انتقال المستوطنين من دور الجماعات المتطرفة إلى شريك رسمي في تنفيذ السياسات الاستيطانية على الأرض، وفق ما أكد الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق اللجان الشعبية لمقامة الجدار والاستيطان سهيل سلمان لراية. وأوضح أن شبيبات التلال تنتشر بصورة أساسية خلال بؤر استيطانية رعوية والتي باتت تسيطر على نحو 1,000,000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
4: هذا يؤكد أن كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عصابات المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي عمليا بتنسيق مباشر من حكومة الاحتلال. هناك تناغم عمليا واضح ما بين القرارات التي تقوم بها حكومة الاحتلال أو القوانين التي تشنها ما تسمى بالسلاح الإسرائيلي، بالإضافة للعمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بشكل عام في الأراضي المحتلة مع جيش الاحتلال. في كل هذه العمليات عمليا يعني اليوم يعني القرار الذي كشف عنه مؤخرا بتمويل بقرار حكومة الاحتلال بهذا التمويل، أصلا كانت تمول هذه المجموعات الإرهابية المستوطنات من خلال مجموعات لدعم الاستيطان بشكل عام. يعني هناك عشرات أو مئات الجمعيات التي تقوم بدعم الاستيطان والحركات الاستيطانية والأعمال الإرهابية داخل دولة الاحتلال، سواء هذه الجمعيات كانت داخل أراضي المحتلة أو حتى خارجها في الولايات المتحدة وغيرها، في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وغيرها من دول العالم. فبالتالي هذا الأمر يعني الجديد فيه أن انتقل الدعم السياسي لهذه المجموعات إلى دعم مادي مباشر من قبل حكومة الاحتلال، وهذا من جهة. من جهة أخرى هذا تحدي سافر عمليا للأمم المتحدة والأقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية الذي تعتبر وتتعامل أن الاستيطان هو غير شرعي بشكل عام. هذا من جهة. من جهة أخرى بالمناسبة هذه المجموعات هي عمليا منتشرة ما يسمى بالاستيطان الرعوي. اليوم هذه المجموعات تسيطر على ما يزيد عن 1,000,000 دونم داخل الأراضي الفلسطينية، أي ما نسبته 18%. فبالتالي نحن باعتقادنا أن يعني أن هذا الموضوع يعني يؤشر إلى مسألة جديدة، أنه بعد على الأقل وقف الحرب في إيران وضمن هذا الاتفاق للانسحاب من لبنان، طبعا نحن نتابع لأن يتم ذلك، واضح أن المسألة ستبتد بشكل أكبر في الضفة الأرضية من خلال توسيع الهجمات الاستيطانية التي تبلغ معدلها بالمناسبة 20 عمل إرهابي يوميا. فبالتالي هذا مؤشر جديد إلى تصعيد العمل من قبل رعاة المستوطنين وقطاع المستوطنين ضد الأراضي الفلسطينية.
5: نعم. طب أستاذ سهيل، يعني عندما نتحدث حول كل هذه يعني الاعترافات الإسرائيلية، هل نحن اليوم بتنا أمام مرحلة جديدة لربما يصبح فيها المستوطن الذي ينفذ هذه الاعتداءات هو شريك رسمي رسمي لهذه الحكومة الإسرائيلية وليس مجرد فرد متطرف خارج هذا القانون؟
4: طبعا هو شريك رسمي، والدليل على ذلك كل هجمات كل الأعمال الإرهابية والهجمات التي يقوم بها المستوطنون والعصابات الإرهابية الاستيطانية تكون عادة بمشاركة أو دعم وإسناد، يعني بمشاركة مباشرة أو بحماية جيش الاحتلال. فبالتالي كل هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون هي عمليا بتنسيق كامل وبمستوطن بالمطلق مع قيادة جيش الاحتلال. فبالتالي هم يعني المسألة باختصار هي توزيع أدوار. يعني القضايا التي لا يستطيع أن يقوم بها جيش الاحتلال بشكل مباشر يطلق العنان للمنظمات الإرهابية الاستيطانية. بالمناسبة ما يحصل اليوم في الضفة الغربية يشبه إلى حد بعيد ما حصل إبان عام 48 من خلال قيام المجموعات الاستيطانية يعني في ذلك الوقت، وكانت أيضا مجموعات إرهابية وهي شبيهة إلى حد بعيد ما تقوم بها المجموعات الاستيطانية. ونحن نتحدث بالمناسبة هذا القرار ربما غطى ما يسمى بفكرة احتلال أو شبيبة احتلال. نحن نتحدث على الأقل عن 13 تنظيم إرهابي اليوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل لبنى هيكل، مثل تدفيع السمن. يعني هناك عشرات من هذه على الأقل 13 مجموعة إرهابية، وهذه تضم بالمناسبة عشرات الآلاف من ولاة المتوطنين. يعني اللي نعد قليلا إلى الوراء كيف تم تسليح كل هذه المجموعات من خلال بن جفير على سبيل المثال، وعلى أكثر من مرحلة. أصلا هي مجموعات مسلحة لكن تم توزيع عشرات آلاف الأسلحة على هذه المجموعات. اليوم دعم مادي مباشر عمليا لغلاة المتوطنين.
5: طب يعني إذا كانت اليوم يعني حكومة الاحتلال تمول ما تسمى بشبيبة احتلال بملايين الشواكل، أستاذ سهيل، هل نحن بتنا أمام محاولة لربما لتشكيل ذراع ميداني يقود اليوم على عملية التهجير وعملية السيطرة على الأرض الفلسطينية بالنيابة عن الدولة الإسرائيلية نفسها؟
4: تماما هي كذلك. وبالمناسبة للدليل على ذلك، يعني منذ 7 أكتوبر إلى الآن تم تهجير 81 تجمع يعني فلسطيني، خاصة هذه التجمعات قسم من هذه التجمعات في الأنوار، في شرق رام الله، في جنوب الخليل، في عجبات، في أيضا في جنوب نابلس، جنوب غرب نابلس، وجنوب شرق نابلس. يعني كثير من التجمعات البدوية عمليا التي كانت موجودة بهذه المناطق تم تهجيرها. نحن نتحدث عن 81 تجمع بالإضافة إلى عدد كبير من التجمعات التي هجر بعض من سكانها، وهذا تحديدا في منطقة الأوار جنوب الخليل. فبالتالي طبعا من خلال هذه الأعمال الإرهابية، حتى قبل 7 أكتوبر بدأت هذه المجموعات أعمالها الإرهابية. يعني نحن نتذكر أنما قاموا بحرق حوار على سبيل المثال وتر مسعية، قامت تجمعات أكليات بالمناسبة قبل 7 أكتوبر. صحيح كان العدد محدود لكن بعد 7 أكتوبر وكأنه يعني وكأنهم علقوا الجرس بالبدء بالاعتداءات على شكل كبير جدا. اليوم عندما نتحدث عن عدد الاعتداءات اليومية والأعمال الإرهابية الذي يقومها المتوطنون، نحن نتحدث عن 20 عمل إرهابي يوميا. في العام الماضي كان معدل هذه الاعتداءات 12 اعتداء، العام الذي سبقه 8 قبل 7 أكتوبر كان معدل 4 اعتداءات يوميا. نحن أجاء مشهد هناك في تصاعد كبير في اعتداءات وإرهاب المتوطنين ضد القرى والتجمعات الفلسطينية، وهذه الاعتداءات تشمل قتل، الاعتداء الجسدي، حرق المنازل، حرق البيوت، حرق السيارات، حرق الحقول، تقطيع أشجار الزيتون وباقي الأشجار، تسليط حتى المياه العادم من المتوطنات لأراضي المزارعين. يعني أشكال الاعتداءات كبيرة ومتعددة عمليا، الهدف هي تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني من أجل إجباره على الرحيل. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن أمام مشهد أيضا مرعب آخر من خلال مصادرة الأراضي، توسيع الاستيطان. يعني بعد 7 أكتوبر للآن نحن نتحدث عن 103 مستوطنات تم إقرارها فقط في هذه الفترة. في ذات الوقت نحن نتحدث عن عشرات آلاف الدنومات التي تم مصادرتها من قبل حكومة الاحتلال. هذا جاء بشكل متناغم مع عشرات القوانين التي أقرتها ما تسمى بالكناسة الإسرائيلية التي تتيح وتطلق العنان لغلاة المتوطنين حتى على السيطرة ومصادرة الأراضي وشق الطرق وغير ذلك، من خلال عشرات القرارات التي اتخذتها ما تسمى بكناسة الاحتلال من أجل تسهيل الأمر على سيطرة الأراضي. اليوم بالمناسبة نحن لا نتحدث حتى عن مجرد توسع استيطاني، نحن اليوم نتحدث عن أرخبيل عمليا. يعني بخلال هذا الاستيطان والتوسع الاستيطاني والاستيطان الرعوي وكل أشكال الاعتداءات الذي يقوم بها جيش وحكومة الاحتلال والقطاع المستوطنين، نحن أمام الخبيب من الجزر. يعني اليوم أصبحت القرى والمدن الفلسطينية عبارة عن الخبيب كأنها من القرى المعزولة أو من التجمعات المعزولة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، تحاط الاستيطان من كل الجهات. اليوم يعني على سبيل المثال بوابات، نحن الآن أكثر يعني أمام أكثر من 1000 بوابة تقطع أجزاء البطل الأرضية بعضها عن بعض.
5: نعم.
4: بعض هذه البوابات حتى داخل القرية نفسها تعزل أراضي القرية عن المنطقة السكنية. فبالتالي نحن أمام مخطط مرعب. هذا المخطط يهدف أولا وأخيرا إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل.
5: أشكرك جزيلا الشكر الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق اللجان الشعبية المقامة الجدار والاستيطان الأستاذ سهيل سلمى. هدم مستوطنون آخر منزل يوم أمس في تجمع عرب الإشكال البدوي ببلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى لتهجير جميع سكان التجمع بشكل قسري، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة. وأوضح في حديث لراية أن أكثر من 80 مواطنا أجبروا على مغادرة التجمع نتيجة تصاعد انتهاكات المستوطنين والضغوط المتواصلة التي يتعرض لها السكان في المنطقة. وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على تجمع عرب الإشكال فقط، تواجه 4 تجمعات بدوية أخرى في محيط دوما المصير ذاته وسط مخاوف من اتساع عمليات التهجير القسري وتفريغ المنطقة من سكانها.
6: احنا بنحمل أول إشي الحكومة الإسرائيلية كل ما يجري بالمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. فعلا كان آخر حدث عنا هدم منزل للمواطن أخونا من القدس، كان له مبنى عبارة عن طبقتين وصور وبركة سباحة، تم هدمه قبل يومين. فوجئنا وإلى بما يسمى بجيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية برفقتها بواقر 2 جنزير.
5: نعم.
6: يعني ولأول مرة يحدث الهدم أثناء الليل. دخلت إلى القرية ومن ثم اتجهت إلى المنطقة الشرقية على حي إشكار، هذا الواقع إلى الشرق من قرية دومة، وقاموا بهدم هذا المنزل. طبعا هاي الضغوطات ليست جديدة علينا على قرية دومة. يعني أنت بتعرف في قرية دومة تعاني معاناة مثلها مثل باقي القرى الفلسطينية من هجمات دائمة من قبل المستوطنين ومن قبل الإدارة المدنية ومن قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. قرية دومة أكثر من 200 إخطار تم تسليمهم للمواطنين خلال السنوات السابقة. هناك عملية ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي وسرقة الأراضي والاستيلاء على خيرات البلاد. أنت بتعرف في قرية دومة قرية زراعية تعتمد بالدرجة الأولى على تربية الثروة الحيوانية والزراعة، ولكن في ظل الوضع القائم وخاصة ما بعد 7 أكتوبر الآن أصبحت القرية محاصرة من كلا الاتجاهات بالبؤر الرعوية الاستيطانية المقامة على أطراف القرية. هناك مساحة دومة 18500 دونم تم الاستيلاء على كامل الأراضي، لم يتبقى لنا سوى 940 دونم. فعليا هي هاي الأراضي المقام عليها المباني السكنية.
5: طب يعني أستاذ سليمان، يعني إذا بدنا نتحدث ونخصص الحديث عن هذا التجمع اليوم، كم عدد العائلات اللي فعلا أجبرت قسرا على مغادرة هاي المنطقة، وماذا عن مصيرها يعني بعد فقدان منازلهم ومصادر رزقهم، إلى أين ذهبوا؟
6: يعني أنت بتعرف هذا التجمع كان يقطن فيه أكثر من 80 مواطن إلى 90 مواطن، عدا هناك المنشآت الزراعية مثل في بركات لتربية الدواجن في المنطقة تعود ملكيتها للمواطنين في قرية دومة. طبعا أول عمليات الاستفزاز اللي قامت فيها الحكومة الإسرائيلية فرضت على المنطقة سموها منطقة عسكرية مغلقة لمدة 2 شهر. الآن قبل أسبوع تقريبا صدر قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هاي المنطقة ليست منطقة عسكرية مغلقة، ولكن تواجد المستوطنين الدائم في المنطقة في منطقة تجمع عرب إشكارة تم تهجير هذول المواطنين قسرا تحت تهديد السلاح من قبل المستوطنين. فهذا التجمع فعلا فقد كل سكانه. الآن هاي المنطقة ما بيقدرش ولا أي إنسان يدخل إليها هناك عدة إجراءات قامت فيها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، تسكير الطريق الرئيسي الواصل إلى عرب الشكارة، قطع خطوط المياه، قطع خطوط الكهرباء. هذول الناس طبعا تم تهجيرهم قسريا، دخلوا إلى مدخل، دخلوا على القرية، وهناك تواجد عائلات 4-5 عائلات موجودين في داخل القرية، وهناك تم تهجيرهم على منطقة سلفيت.
5: طب عندما نتحدث عن تهجير جميع سكان عرب شكارة اليوم، ما الذي يضمن أستاذ سليمان بأن لا تتحول هذه المنطقة لربما خلال الفترة القادمة لبؤرة استيطانية جديدة، لمزرعة استيطانية أيضا جديدة؟ هل هذا السيناريو الذي كنتم فعلا تحذرون منه يعني منذ سنوات طويلة؟
6: يعني انت بتعرفي مش بس عرب شكارة، يعني منطقة العوجة، الأغوار الشمالية، مسافر يطا في الخليل، اليوم يعني اليوم في حرك لمسجد في جلجوليا.
5: نعم.
6: طبعا هاي المنطقة فعلا إذا تم تفريغها من السكان، انت بتعرفي هاي المنطقة يمنع أو يحضر على أي مواطن فلسطيني الوصول إليها، وهناك البؤرة فعليا هي قائمة، البؤرة الرعوية قائمة. تعرفي جميع هاي الأملاك تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين أثناء رعيهم في قطعان الأبقار وقطعان الأغنام. يعني قبل يومين كان في عندي برضو حدث، يعني فعلا هاي البؤر أصبحت مصيد للشباب أو مصيد للسكان، يعني بيطلقوا النار على أي مواطن بيتجه نحو البؤرة الوصول إلى أراضي. قبل يومين كان في عندي حادثة إطلاق نار على شاب مختل عقليا، على الرغم أنه لا يحمل لا حجار ولا سكين ولا سلاح، دخل بطريقة بتعرف أنه فاقد للوعي، قامت مجموعة من المستوطنين الإرهابيين بإطلاق النار عليه، 4 رصاصات حية مباشرة على رجليه، وتم تقييده، ومن ثم أطلقوا النار على الجزء اليمني من بطنه والجزء اليسري، وتم تحويله إلى المستشفى. هاي البؤر فعليا انت بتعرف يعني هي محاربة أول شيء اقتصاديا للشعب الفلسطيني. احنا اعتمادنا بالدرجة الأولى على الثروة الحيوانية والزراعية، مثل ما أسلفت في بداية حديثي. التخوف موجود وقائم، فعلا الأراضي تم سلبها من قبل المستوطنين، الوضع الاقتصادي سيء جدا، حتى في هناك تخوف على الطلاب، يعني أثناء ذهابهم وإيابهم إلى المدارس.
5: نعم.
6: يعني أصبحت الحياة فعلا تحت ضغوط وتخوف ونكد، ما في مستقبل.
5: هل في أي تجمعات كمان اليوم بدوية في محيط دوما فعلا ممكن تواجه هذا المصير؟
6: نعم، هناك التجمعات، احنا في عنا 4 تجمعات بدوية محيطة بالقرية، وعنا خربة المراجم، اللي هاي الخربة المراجم اللي سكانها برضو يزيد عن 50-60 مواطن يتعرضون إلى نفس الضغوط، وأعلنوا عن منطقة المراجم منطقة عسكرية مغلقة، على الرغم إن هاي المنطقة المراجم أو خربة المراجم هي أقدم من الاحتلال، هناك بيوت مبنية على قبل ما مجيء الاحتلال إلى فلسطين. هناك تخوف فعلا، هناك حالة من القلق والرعب والخوف على هذول الناس، حتى أولادهم، يعني هذول أولاد التجمعات البدوية تعرفي بتلقوا جميع الخدمات الأساسية من تعليم ومن صحة ومن مواد غذائية من قرية دومة، ولكن يعني في بعض الأحيان تكون مجموعة من المستوطنين بالعربدة والدخول إلى منازلهم وعمل أعمال بربرية همجية وحشية بمارسوها على السكان الموجودين على أطراف القرية.
5: طب هل شكلتم أي لجان حماية اليوم لهاي القرية؟ هل برأيك أنه لجان الحماية يمكن تشكل اليوم رادع أمام المستوطنين؟
6: أختي، أنا قبل يومين كنا في اجتماع في محافظة نابلس، وكانت هناك الإغاثة الأولية الدولية دعت لهذا الاجتماع لتشكيل لجان حماية. احنا عندنا تشكيل مشكل، عندنا لجان حماية.
5: نعم.
6: ولكن في ظل الوضع القائم واللي بمارسوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أذرعها الجيش والمستوطنين، أصبحت هاي لجان الحماية غير كافية. حتى أنا بقول يعني إنه الشيك أو الحمايات اللي بزودوا المواطنين فيها أصبحت في هذا الوقت في هذا الوقت غير كافي لصد هجمات المستوطنين. احنا بالنسبة لنا في قرية دومة، انت بتعرف هاي القرية الوادعة التي تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، بعدها الجغرافي عن المدينة لا يوجد اي تواصل جغرافي بينها وبين اي قرية. يعني رحنا باتجاه توفير على الاقل للدفاع المدني والعيادة الصحية، مركز طوارئ يعني للعيادة الصحية. واليوم احنا ان شاء الله في عندي افتتاح لمركز طوارئ في قرية دومة. هذا المركز اللي كان عبارة عن حقيبة إسعافية، ولكن الآن أصبح على أرض الواقع فعلا يعني عمل يشاد به بجهود الشباب والمتطوعين وجميع المؤسسات الخيرية مثل الإغاثة الزراعية، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، مؤسسة الأوتشا، كل المؤسسات عفوا يعني والإغاثة الأولية الدولية تدعم بهذا الاتجاه. واستطعنا الحمد لله وبفضل الله وبفضل يعني عزيمة الشباب إن نوجد إشي من لا شيء.
5: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة أستاذ سليمان، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. رئيس مجلس قروي دوما الأستاذ سليمان دوابشي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الواحدة الإخبارية. تابعوا كل جديد على منصات شبكة رايا الإعلامية، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1% في نيسان الماضي على أساس شهري، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قال إن الناتج المحلي انكمش بهذه النسبة بعد أن نما بنسبة 13% في آذار و 14% في شباط. وأظهرت البيانات أن تراجع نشاط قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للانكماش، فيما أسهم ارتفاع إنتاج قطاع البناء في الحد جزئيا من تأثير هذا التراجع. أعاد الصعود اللافت لشركة سبيس إكس طرح تساؤلات في وول ستريت بشأن ما إذا كانت تسمية العظماء السبعة لا تزال تعكس واقع الشركات الأكثر تأثيراً في أسواق الأسهم الأمريكية. وكالة رويترز قالت إن الطرح العام الأولي لسبيس إكس الذي وصفته بأنه الأكبر في تاريخ أمريكا رفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار، متجاوزة بذلك شركتي تسلا وميتا وهما من أعضاء مجموعة العظماء السبعة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى رايا FM.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات وعمليات اقتحام طالت عشرات المنازل وسط تقارير عن إصابات وحالات اختناق بين المواطنين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل يعود للمواطن حمزة كامل العدرة. جرافات الاحتلال تواصل اليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي في حي الجابريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. منظمة العفو الدولية تعلن أن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن التهجير القسري ومنع إسرائيل عودة السكان إلى مناطقهم قد يرقى إلى جريمة حرب. الأمم المتحدة تقول أن حوالي 2 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: raya.bs
6: raya.bs بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم بوني بادر في كتابه المعنون ما هو كأس العالم والصادر عام 18 و2000 ميلادي شرحا مبسطا وممتعا موجها للفئة العمرية من 8 سنوات إلى 12 عاما ليأخذهم في رحلة مشوقة للتعرف على واحدة من أعظم البطولات الرياضية في العالم ألا وهي كأس العالم لكرة القدم. وينطلق الكتاب من فكرة أساسية واضحة، كيف تحولت كرة القدم من لعبة بسيطة إلى حدث عالمي يجمع الملايين حول الشاشات والملعب ليشعل شغف الشعوب كل 4 سنوات. ويشرح الكتاب للأطفال كيف بدأت البطولة لأول مرة عام 3900 ميلادي في الأوروغواي، وكيف تطورت تدريجيا لتصبح أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ويقدم الكتاب بأسلوب مشوق سهل ورسوم توضيحية مبسطة معلومات عن عدد الفرق المشاركة، نظام المباريات وأهم اللحظات التاريخية التي صنعت شهرة كأس العالم مثل إنجازات الأسطورة بيليه والمباريات التي غيرت تاريخ اللعبة وصولا إلى تطور البطولة في العصر الحديث. وما يميز هذا الكتاب أنه لا يقدم معلومات معقدة، بل يشرحها بطريقة قصصية تناسب عقول الأطفال، مما يجعل القارئ يشعر وكأنه يشاهد رحلة حية ممتعة داخل عالم كرة القدم وليس مجرد كتاب تعليمي فقط. ويؤكد الكتاب أيضا أن كأس العالم ليست مجرد بطولة رياضية، بل هي حدث يجمع الثقافات والشعوب ويعكس روح المنافسة والصداقة بين الدول. باختصار، هذا الكتاب إنما يشكل نافذة مبسطة وممتعة للأطفال لفهم تاريخ كأس العالم لكرة القدم وأهميته العالمية، وذلك بأسلوب يجمع بين التعليم والتشويق ليغرس حب الرياضة والمعرفة في آن واحد في صدور شباب العالم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدون.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكنني كنت أشعر بها لما تحسس يدها. لم أغرق في شعرها ولم أضع في عطرها.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100.

شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول إن قرار المحكمة العليا للاحتلال بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يشكل نموذجا صارخا لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت ألاف معتقلي قطاع غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية تحت ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي. قوات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف أراض تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة في الخليل، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن انضمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مجلس السلام المتعلق بإدارة قطاع غزة يعد مخالفا للقانون كونه لم يحصل على موافقة الحكومة. وزير الدفاع في أراضي الصومال محمد يوسف علي يقول إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك. مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط بفارق صوت واحد أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يطالبون بوقف إطلاق النار في لبنان، ويقولون إنهم يعتزمون تنويع مسارات إمدادات الطاقة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز بعدما حدث بسبب حرب إيران، ورحبوا باتفاق مؤقت لوقفها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط للضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا بتسمعونا عبر إذاعات وشبكة رايا في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه زي ما عودناكم دائما من الأحد للخميس. ما كنتوا على كل تردداتنا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة بالأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. وطبعا هالبرنامج ما بننسى أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منطل عليكم دايما بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من التكنولوجيا لحياتنا اليومية ولغرائب وطرائف من حول العالم. ونبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم وبأكثر أخبار ترند عم بتصير، مش بس مباراة، اليابان بتترك الملعب أنظف مما بتلاقيه. في مباراة مثيرة ضمن كأس العالم في الولايات المتحدة انتهت مواجهة اليابان وهولندا بالتعادل 2-2 في لقاء مليء بالتقلبات والإثارة حتى اللحظات الأخيرة. اليابان تأخرت في النتيجة مرتين لكنها عادت في كل مرة وتمكنت من خطف هدف التعادل في لحظات درامية خلت المباراة تبدو أقرب للفوز بالنسبة لإلها من مجرد تعادل. لكن اللي صار بعد صافرة النهاية كان حديث كل العالم، مش بس اللي صار داخل المستطيل الأخضر. داخل الملعب في ولاية تكساس وبينما كان أغلب المشجعين بيطلعوا أو بيحتفلوا، ظلت مجموعة من جماهير اليابان في المدرجات لكنهم ما كانوا يتصوروا أو حتى يستمروا بالاحتفالات، بل بلشوا يلموا بالقمامة من المقاعد والأرضيات بكل هدوء بدون أي ضجة، وتحركوا بين الصفوف بيجمعوا الزجاج والأوراق والمخلفات في أكياس حتى صار المكان اللي قاعدوا فيه أنظف مما كان عليه من قبل بداية المباراة. وهذا المشهد ما كان جديد على متابعي كرة القدم، ففي كأس العالم في روسيا انتشرت صور مشابهة لجماهير يابانية بتنظف المدرجات بعد كل مباراة. وحكى المدرب الياباني أنه هذا السلوك عادة اتربوا عليه لأنه ما بيغادروا أي مكان لازم يتركوا أفضل مما دخلوا عليه.

الصين الكلاب تدخل لروضة أطفال والإنفاق بيوصل 46 مليار دولار. في الصين تحديدا في مدينة شنغهاي ظهر نوع جديد تماما من رياض الأطفال، لكن هاي المرة مش للأطفال بل للكلاب. فكرة غريبة لكنها بتتحول بسرعة لصناعة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات مع تغيير كبير في أسلوب الحياة الشباب في المدن الصينية. وفي مركز من هاي المراكز بيستقبل الكلاب الصبح بكير بنفس الوقت اللي بيروح فيه الأطفال على الروضة، بس البرنامج اليومي هناك ما بيشبه التدريب التقليدي للحيوانات بل أقرب إلى يوم ترفيهي كامل متكامل. الكلاب بتقضي وقتها بين ألعاب تفاعلية ومسارات صغيرة للعقبات وفترات راحة منظمة، بالإضافة إلى وجبات خفيفة بتقدم لها خلال النهار. وفي مشهد غير مألوف كمان بيشغلوا موسيقى كلاسيكية في الخلفية بينما بعض الكلاب تستخدم أجهزة مشي مخصصة لإلها وكأنها داخل نادي رياضي مصغر، وبتستمر هاي الأنشطة حتى المساء لحتى يرجع أصحابها يأخدوها بعد يوم كامل من العناية والترفيه. أحد أصحاب الكلاب حكى أنه بيتعامل مع كلبه وكأنه طفل داخل العائلة وبينفق عليه جزء كتير كبير من دخله الشهري كل شهر. وبحسب تقارير سوق الحيوانات الأليفة في الصين وصل حجم الإنفاق في هذا القطاع إلى أكثر من 46 مليار دولار خلال عام واحد بس، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات القادمة. وهذا النمو الكبير لا يرتبط فقط بحب الحيوانات بل بتغيير اجتماعي أوسع، حيث يتجه كثير من الشباب في المدن إلى تأخير الزواج وإنجاب الأطفال، وبعوضوا هذا الإشي بالاهتمام بالحيوانات الأليفة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حياتهم داخل العائلة.

0: إذن هلا مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. متكامل من
1: زمن ومعلم على الجمال. شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
6: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
7: هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، مكملين معكم في جولتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. دفع حق البيت وبعدها اكتشف أنه اشترى قرية كاملة. تخيلوا أنكم بيوم من الأيام تشتروا بيت قديم لأنه سعره مغري، وبعدها بكم شهر من السكن تكتشفوا أنه تحت هذا البيت في عالم كامل مخفي من مئات السنين. هذا بالضبط اللي صار مع رجل اشترى بيت قديم في إحدى المدن الأوروبية. البيت كان عادي من الخارج بس بيحتاج شوية تظبيطات، وعشان هيك ما شك للحظة أنه في أي إشي مش طبيعي. ولما بلش العمال بأعمال الصيانة كانوا يحاولوا إزالة جزء من أرضية القبو، وفجأة انهار جزء صغير من الأرض في البداية، ظنوا أنها حفرة عادية. لكن لما نزلوا لاستكشاف المكان كانت المفاجأة أنهم لقوا ممر حجري طويل بيمتد تحت المنزل. الرجل استعان بخبراء آثار، وبعد عمليات فحص تبين أنه هذا الممر متصل بشبكة أنفاق وغرف قديمة بترجع لمئات السنين. والأكثر غرابة بكل هاي القصة أنه بعض الغرف كانت بتحتوي على أماكن لتخزين الطعام وممرات هروب سرية استخدمت في فترات الحروب القديمة. ومع استمرار البحث اكتشفوا كمان أنه هاي الأنفاق بتمتد حتى عدة شوارع ومباني مجاورة. يعني بمعنى آخر الرجل ما اشترى بيت بس، بل اشترى بالصدفة مدخل لمدينة كاملة مخفية تحت الأرض. والخبر طبعا انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحول البيت لنقطة اهتمام للباحثين والسياح.

جهاز صغير بيقطع الكهرباء عن مدينة كاملة. في إحدى المدن الأوروبية صار في انقطاع كهرباء واسع أثر على عشرات آلاف السكان بشكل مفاجئ، بس في البداية ظن الناس أنه السبب عطل كبير في محطة توليد الطاقة أو حتى خلل في الشبكة الرئيسية، لكن بعد التحقيق كانت المفاجأة أنه السبب جهاز صغير جدا داخل محطة فرعية. هذا الجهاز المسؤول عن تنظيم تدفق الكهرباء وحماية الشبكة من الأحمال الزائدة، وتعرض لخلل برمجي بسيط بعد تحديث داخلي. الخلل أدى إلى قراءة خاطئة بالبيانات، فاعتقد النظام أنه هناك خطأ وخطر كبير على الشبكة، فقام تلقائي بفصل أجزاء واسعة من الكهرباء لحماية النظام. وخلال ثواني بس انطفأت الأضواء في أحياء كاملة، وتوقفت إشارات المرور، وتعطلت بعض الخدمات الأساسية زي شبكات الدفع الإلكتروني والاتصالات في مناطق معينة. الفرق الفنية احتاجت ساعات لفهم مصدر المشكلة، لأنه كل المؤشرات كانت بتشير إلى أن الشبكة نفسها سليمة تماما، لكن لما تعمقوا في وحدة التحكم الصغيرة اكتشفوا أن المشكلة مش في الإنتاج أو التوزيع، بل في دماغ إلكتروني صغير بدير كل هاي العملية. وبعد إصلاح الخلل وإعادة تشغيل النظام عادت الكهرباء بشكل تدريجي، لكن الحادثة أثارت جدل كتير كبير حول مدى حساسية البنية التحتية الحديثة لأي خطأ تقني بسيط، والتواصل الاجتماعي كلياتها حكت في هذا الموضوع.

سرق البنك وبعدها نسى السيارة اللي هرب فيها. بعالم السرقات بالعدم نسمع عن خطط محكمة وتنكر وهروب سريع وكأنه بفيلم أكشن، لكن أحياناً الواقع بيكون أغرب من أي فيلم. القصة بلشت لما دخل رجل لأحد البنوك وكان هادي بشكل مبالغ فيه وصار يستنى بدوره زيه زي أي حدا، وفجأة قرب على الموظف وهدده وطلب منه مصاري، وخلال دقائق معدودة أخذ المبلغ من المال وغادر المكان بسرعة قبل ما توصل الشرطة. الموظفين ضغطوا على زر الإنذار وبلشت الأجهزة الأمنية تتحرك فورا، بينما كانت الدوريات بتدور عن المشتبه فيه بالشوارع المجاورة. توقع الجميع أنه عملية مطاردة طويلة رح تبلش هلأ، بس المفاجأة كانت بانتظارهم أمام البنك مباشرة. في إحدى الدوريات لاحظت سيارة واقفة بطريقة غريبة بالقرب من المكان. في البداية ما حدا أعطاها أي أهمية، لكن بعد التدقيق تبين أنه هاي السيارة كانت ولسه شغالة وكأنه صاحبها غادرها بسرعة. وبلشت الضباط يفقدوا بالسيارة، كانت بتحتوي على أوراق شخصية ووثائق رسمية بترجع للمشتبه فيه نفسه، ومش بس هيك كمان كانت المعلومات فيه كافية ليعرفوا اسمه وعنوانه، وحتى تفاصيل تانية ساعدت المحققين على تحديد هويته خلال وقت وفترة قصيرة جدا. بمعنى آخر الرجل اللي نجح في تنفيذ السرقة بس ترك وراه دليل جاهز لحتى تمسك الشرطة، وبعد وقت قصير جدا تمكنت الشرطة من العثور عليه وإلقاء القبض عليه بدون الحاجة لمطاردة طويلة أو حتى تحقيقات معقدة. القصة هاي انتشرت بسرعة وصارت مادة للتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والغريب أنه كثير من الجرائم ما بتنحل بسبب تقنيات متطورة أو تحريات معقدة، بل بسبب أخطاء بسيطة بيرتكبها أصحابها بدون حتى ما يقصدوا.

اشترى خزانة قديمة بقيمة $50 فلقى فيها ثروة منسية. في أسواق الأغراض المستعملة كتير ناس بتدور على صفقة حلوة أو قطعة أثاث بسعر رخيص، وكان في رجل بيتجول في أحد الأسواق وما كان بتوقع أبداً أنه في خزانة خشبية قديمة رح تغير يومه بشكل كامل. الخزانة هاي كانت قديمة شوي وفيها خدوش وآثار عمر طويل، وعشان هيك ما حدا اهتم فيها كتير، بس هو قرر أنه يشتريها، وبعد ما اشتراها ونقلها للبيت قرر ينظفها قبل حتى ما يستخدمها. فيها لاحظ انه جرار من هالجوارير ما كان يفتح بشكل كامل وحاول اكتر من مرة، بعدين اكتشف وجود لوح خشبي مخفي من ورا، ولما قامه كانت المفاجأة، لقى مجموعة من الاظرف القديمة المخبية بعناية من سنوات طويلة. فتح اول ظرف والثاني والثالث، وكلها كانت تحتوي على مبالغ نقدية قديمة وأوراق مالية نادرة. الخبراء قدروا قيمة الموجودات والمبلغ الموجود وصل لعشرات الاف الدولارات. الرجل حكى أنه اشترى الخزانة لأنه احتاج مكان يحط فيه أواعي، وانتهى في الموضوع وهو بيمتلك كنز صغير ما تخيل أنه كان موجود بالأساس. والسؤال اللي طرحه الجميع بعد هاي القصة أنه كم قطعة أثاث قديمة موجودة في العالم ولساتها بتخفي أسرار ما حدا كان مكتشفها ولا رح يكتشفها إلا لما يشتريها.

له في المطار وبعد 20 سنة رجعت له. تقريبا نسينا غرض في مكان عام مرة واحدة على الأقل، زي مفتاح أو تليفون أو حتى محفظة. بس تخيلوا أنكم تنسوا شنطة سفر كاملة وترجع لكم بعد 20 سنة. القصة بلشت لما كان في شاب بيسافر بين بلدين لشغل، وخلال رحلة مزدحمة اختفت شنطته في المطار. طبعا دور عليها بكل مكان وقدم بلاغات وتواصل مع شركات الطيران بس بدون أي نتيجة. مرت الأيام والشهور وحتى السنوات، والشاب كمل حياته طبيعي ونسى الموضوع كليا. بس بعد عقدين كاملين تلقى اتصال غريب من جهة رسمية. الموظف سأله إذا ضيعت شنطة سفر قبل سنوات طويلة. الشاب ظن إنها عملية احتيال في البداية، لكن لما وصف له الموظف محتويات الشنطة بالتفصيل أدرك إنه الأمر حقيقي، وتبين إنه هاي الشنطة ظلت طوال هاي السنوات داخل مستودع ضخم للأمتعة المفقودة، وتم العثور عليها أثناء عملية فرز وتنظيف قديمة. المفاجأة الأكبر كانت أنه كتير من محتوياتها لساتها موجودة، زي ملابس قديمة وصور شخصية ورسائل ورقية وحتى أشياء تذكارية كان ناسي أنها موجودة بالأساس. الشاب حكى أنه فتح الشنطة وكان أشبه بفتح كبسولة زمنية رجعته لـ20 سنة لورا.

هلا خلونا مستمعينا ننتقل لفقرة جديدة وبعدها بنرجع نكمل معكم باقي أخبارنا لهذا اليوم. في زمن الحرب لا تتوقف الخسائر عند المباني والمنشآت فحسب، بل تمتد إلى القطاعات التي تشكل أساس التعليم والمعرفة، ومن بينها المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية التي تعرضت لدمار واسع ونقص حاد في المواد والمستلزمات. هذا التقرير يرصد حجم الأضرار التي لحقت بهذا القطاع الحيوي وتأثيرها على العملية التعليمية وحياة المواطنين والتحديات التي تواجه العاملين فيه في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

لم تكن المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية مجرد أماكن لبيع الدفاتر والأقلام أو تقديم خدمات الطباعة، بل شكلت على مدار سنوات طويلة ركيزة أساسية لدعم التعليم والثقافة والعمل المؤسسي، وأسهمت في تلبية احتياجات الطلبة والمعلمين والجامعات والمدارس والمؤسسات المختلفة. قبل الحرب كان هذا القطاع يشهد نشاطا واسعا مع توفر آلاف الأصناف من اللوازم المدرسية والمكتبية والمواد التعليمية وخدمات الطباعة والتصميم والتجليد والتصوير، مما جعله جزءا مهما من الحركة الاقتصادية والحياة اليومية. لكن الحرب قلبت المشهد بالكامل، فقد تعرضت أعداد كبيرة من المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما فقدت كميات كبيرة من الكتب والدفاتر والمواد الخام والأجهزة والمعدات، الأمر الذي أدى إلى توقف أعمال كثيرة وخروج منشآت من الخدمة. كما تسبب تعطل الاستيراد والتوريد في نقص حاد في المواد المكتبية والمدرسية، مع ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة محدودية الكميات المتوفرة وزيادة تكاليف النقل والتخزين. وفي الوقت نفسه تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، مما عمق الأزمة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع. وانعكست هذه الأوضاع بشكل مباشر

الإعمار. فعودة المدارس والجامعات والمؤسسات إلى العمل تحتاج إلى مطابع ومكتبات وقرطاسية قادرة على توفير احتياجاتها المختلفة. ويبقى دعم هذا القطاع ضرورة تتجاوز الجانب الاقتصادي، لأنه يرتبط بالعلم والمعرفة وبناء الإنسان. فإعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني والبنية التحتية، بل تشمل أيضا إعادة توفير الأدوات التي تساعد المجتمع على استعادة تعليمه وثقافته وحياته الطبيعية من جديد. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.

وإذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله منشوفكم بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم أنها سهلت نقل 3 معتقلين أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 39 معتقلا. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم وسط استفزازات المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات. قوات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة في الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران اليوم باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التلفزيون الإيراني يقول إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. في هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب الفلسطيني، الواقع والتحديات وآفاق المشاركة السياسية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد محمد حمد، المدير التنفيذي لمركز أمني الشبابي. أهلا بك سيد محمد.
1: يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالسيدة ميسر وقاد، وهي المديرة التنفيذية للمركز النسوي لمخيم عين السلطان. أهلا بك سيدة ميسر.
2: أهلا فيكم
0: جميعا،
2: يسعد مساكم.
0: يعني دعني أبدأ معك سيد محمد، يعني في ظل اليوم الحرب، الانقسام، الأزمة الاقتصادية، تراجع الأفق الوطني، البطالة، الحرمان، التهميش، انعدام فرص العمل، كيف يمكن اليوم توصيف الحالة الوجودية التي يعيشها الشباب الفلسطيني اليوم؟
1: هلا انت بدأت بموضوع مهم جدا، يعني التهميش هو بالدرجة الكبيرة كمان لمجموعة الشباب، بالإضافة إلى أنه بتعرف إن احنا كمان، أنا بحكي لك كمحافظة جنين وكمحافظات الشمال، نحن بنعاني من اللي هو التسكيرات والإغلاق بالإضافة للاقتحامات المستمرة، وبتعرف إنه الاحتلال موجود في داخل المدينة. هذا كثير أثر ورفع مستوى البطالة للشباب، وصار عندهم عدم رؤية للمستقبل، ما عندهم رؤية في المستقبل، وين أروح أنا، وين شو إيش تشتغل وشو بتعمل، هل أنا بس صفيت إنه خلصت جامعة مثلا وبدي أصف مثلا على سوريا يعني للتعبير لبسطة، ولا شو بدي أشتغل، ولا شو بدي أعمل، وين بدي أروح، ما عندهم رؤية وما عندهم آفاق. بالإضافة لكمان بدي أحكي لك نقطة، إنه كمان في ضعف في التمويلات للمؤسسات الشبابية، مشان مثلا أنت تغطي ثغرة صغيرة ولو كانت صغيرة جدا، إنك مثلا تساعد هذول الشباب وتعطيهم شوية يعني بذرة أمل في إنهم والله في إشي مثلا يسندهم. انا بحكي لك سواء عن مؤسستنا احنا في مركز امنيه، نحن بنشتغل وبنسمع كثير يعني من الناس، وبناخذ احتياجاتهم وبنوثقها وبعدين بنعمل عليها برامج. من احد البرامج اللي احنا مهتمين فيه، نحن بنشتغل حاليا برنامج اسمه برنامج خطوه، وهو ممول من الاف 4 جي، وهذا البرنامج بيساهم على تدريب الشباب والشابات في في تدريبات اللي هي مهنيه، وبتؤدي ذلك الى سوق العمل، موديهم يشتغلوا مع مشغلين. قديش انت بتقدر تشتغل في هذا المجال؟ انا معك صحيح انه هو بجزء احنا رقمنا شوي قليل، انه احنا نستهدف في مجموعه من هذه الشباب، لكن نحن شوي بنخلق فرصه امل لهم.
0: نعم، يعني التحديات التي تواجهونها سيد محمد في هذا الإطار، قلت بأنه عامل من العوامل هو عامل التمويل، ولكن عامل التمويل هل يؤثر على تمكين الشباب، على الاستمرارية في دعم الشباب؟ ما هي التحديات التي تواجهكم في هذا الإطار؟
1: هلا اشوف، لما بكون انت مؤسسه، انت وانت مؤسسه شبابيه مثلا، نحكي مثلا مركز أغنية الشباب، فعندك الشباب بيجي عندهم طموح انه هم هذه المؤسسه بتلبي احتياجاتي او بتلبي جزء من احتياجات. طبعا احنا مش دولي، لانه احنا مثلا والله يعني نكون احنا نسكر على كل الشباب الموجودين وعددهم هائل وارقامهم هائله، لكن احنا كمؤسسه هيك صغيره، فانت التحديات اللي بتواجهها من احدها اللي هي صعوبه في التمويل، صعوبه في الحصول على تمويل، وانك تكون الممول انه انا منطقه مهمشه وبدي انا اشغل هذول الشباب في شيء، حتى لو كان مؤقت جزء من 3 شهور ل6 شهور من 6 شهور لسنة. فأنت بتلاحظي إنه التمويل اليوم صار قليل جدا وشحيح بالدرجة الثانية، واثنين في منه بكون منه مشروط، هذا المشروط كمان بيساعد إنه أنت يعني بخليكي أنت مقيدة في إنك أنت تشتغلي أو إنك أنت تمارسي مثلا أعمال المؤسسة أو برامج المؤسسة اللي تخدم هذول الشباب.
0: بخلاف التمويل، ماذا عن المستوى الوطني؟ يعني أليس من المفروض أن يكون هناك دعم لهذه المؤسسات والمراكز التي تدعم الشباب؟
1: اكيد طبعا لازم يكون في، بس احنا يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، يعني الحكومه ما هي ما عندها شيء تحكي، ولسه مش مأمنين رواتب موظفين، فالحكومه اكيد لازم يكون في عندها برامج، ولازم يكون في عندها كمان شيء بيخدم الشباب. انا لاحظت صراحه، لا اخفيك السر، انه في مثلا في صندوق التشغيل، يعني انا باستمرار بتابع معه، فيهم بيشتغلوا وهم بيخلقوا فرص عمل وبيخلقوا شغل للشباب، بس لكن زي ما حكيت لك الاحتياج كبير جدا والامكانيات قليله، حتى لو على مستوى حكومة، حتى على مستوى مؤسسات اللي هي موجودة، إحنا مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات الشبابية. فأنا أنظر إن شاء الله وأتوقع إن شاء الله في المستقبل القريب إنه نحن نوجد كمان برامج أكثر، ونتعاون إحنا مع مؤسسات ثانية شبابية ونسائية، ونخلق فرص عمل أكثر لشبابنا، لأنه صراحة يستحقوا، صراحة مبدعين وعندهم طموح.
0: نعم سيدة ميسر، يعني حالة عدم اليقين المستمرة هذه إلى أي مدى أثرت على القرارات المصيرية للشباب اليوم، سواء في التعليم، اختيار المهنة، تكوين الأسرة، أو حتى التفكير في الهجرة والبحث عن مستقبل خارج فلسطين؟
2: يعني أنا برأيي اليوم يا أستاذ سمر وللجميع أنه اليوم الشباب الفلسطيني هو موجود في ساحة مليئة بعدم اليقين. هلا التعقيد الاول اللي احنا بنمر فيه هو التعقيد السياسي بشكل كامل، والتخبط الوطني والاقتصادي والاجتماعي اللي احنا عايشينه خلى انه ما في طموح عند الشباب الموجودين اليوم، وادى الى ارتفاع البطاله مثل ما قال الاستاذ حمد، وضعف فرص العمل، وتراجع القدره على الاستقلاليه الاقتصاديه للشباب الموجودين عندنا في المخيمات او المدن. هذا الحكي كلياته كان بسببه الواقع اللي فرضوا علينا الاحتلال والتخبط الحكومي ايضا، وعدم الاستقرار الكامل والإغلاقات اللي صارت تمارس على المخيمات والمدن بشكل كامل. هذا الحكي خلى إنه ما في مساحة آمنة مليئة، يعني مساحة مليانة بالأنشطة أو النظام أو الترتيب اللي بيقدر يحصلوا عليه الشباب. هذا الحكي خلى إنه إحنا ما بنقدر نقول إنه الشباب الفلسطيني ما في عنده طموح، هو عنده طموح ولكن فاقد للأمل، خلى يأجل كثير من القرارات المهمة بحياته مثل التعليم، مثل الزواج، مثل حتى إنه يبدأ بالمشاريع الخاصة اللي بتخلي عنده استقلالية مالية أو إنه بلش بحياة مستقرة. هذا حكي كلياته مرتبط بالواقع اللي فرضه علينا الاحتلال الإسرائيلي والبيئة الموجودة اللي إحنا بنعيش فيها اللي ما فيها استقرار نهائيا. إحنا اليوم بنلاقي إنه الشاب بلش يخطط يوم بيومه، ما في مستقبل واضح قدامنا، لا إحنا كمؤسسات ولا إحنا كشباب في المدينة أو داخل المخيمات بشكل كامل. هذا الحكي فرض علينا بشكل كامل من التحديات ومن الاحتلال والقيود الجديدة اللي فرض علينا الاحتلال اللي ما نعرف إحنا اليوم لوين رايحين أصلاً.
0: طيب هل هذه القيود والتحديات التي تحدثتي بها وكونك أيضا في مركز نسوي وبالتالي تتعاملين مع العديد من الشابات، هل تلمسين بأنه الآثار اليوم مضاعفة على النساء أو على الشابات؟
2: طبعا أكيد اليوم كان عندنا 40% من المعاناة اللي بتعانيها الشابات والنساء اليوم بسبب القيود والاحتلال والتنكيل الدائم اللي بشكل يومي على المخيمات اللي احنا بنعيش فيها ومنقدم فيها الخدمات، صارت مضاعفة يعني بتحديات كبيرة جدا. اليوم ما في فرصة انك تمارسي نشاطك بطريقة طبيعية، اليوم ما في مجال انك تفتحي المشروع الاقتصادي اليوم موجود اذا كان في المدينة او خارج المدينة اذا انت كنت مرتبطة فيه. حتى فرص العمل كنا نحصل عليها خارج المخيم احنا اليوم ما بنقدر نمارسها بطريقة مستقرة وآمنة نهائيا. اليوم احنا في عنا ضغط مضاعف ومعاناة حقيقية واضحة على الارض، فرضها غير انه فرضها الاحتلال، فرضتها القيود المالية الموجودة على السلطة الفلسطينية بشكل كامل. ما في برامج داعمة حقيقية حتى لو كانت موجودة، هي مثل ما قال استاذ حمد انا بتفق معاه، وانا مثل ما بقول كمؤسسة متبعة هاي المشاريع انه هي لا تفي بغرض او بحاجة المجتمع او الفريق الشباب ولا الشابات الموجودين في المجتمع الفلسطيني. برضو كمان انا بقول انه احنا يعني حقيقة من الاشياء المضاعفة اللي كانت على الشابات اللاجئات الموجودات داخل المخيمات انه ما في مساحات آمنة حقيقية بتقدر توفر لهدول الشابات كل ما يلزم من برامج دعم نفسي اجتماعي تمكين اقتصادي، كلها برامج يعني محدودة جدا، يعني يدوب تستهدف فئة معينة من الشابات أو النساء الموجودين إما داخل المخيمات أو خارجه. هذا الحكي يعني غيابه خلى عنا واقع يوم يعني مرير، وخلى أثار مضاعفة تعاني منها الفتيات والشباب عندنا في المخيمات وخارجها.
0: نعم سيد محمد، يعني اليوم عندما نتحدث عن موضوع الشباب الفلسطيني غالبا نحن ما نتحدث عنهم ككتلة واحدة، لكن ماذا عن، وأنت ذكرت جزءا من حديثك في هذا الجانب، ماذا عن الشباب في مخيمات اللجوء يعني اللاجئين أو في مناطق مثل القدس، مخيم جنين على سبيل المثال، المناطق المصنفة جيم، يعني كيف تنتج اليوم الجغرافيا أشكالا مختلفة من التهميش والحرمان؟
1: هلا بدك تحكي عن التهميش. التهميش بنسبة كبيرة صارت في المخيمات، وخصوصا في مخيم جنين ومخيم طول كرم وكمان جزء من مخيمات نابلس.
0: هل يختلف من مكان إلى آخر؟ هذا ما أقصده.
1: أنا أقر إنه يختلف، لكن إحنا كلنا شعب أولاد شعب فلسطين، بس لكن أنا أقر إنه يختلف. يعني هلا تيجي تحكي مثلا إنسان عايش بمخيم غير مخيم جنين وطول كرم وهو مش طالع من بيته، طبعا بيختلف. هلا البيت والبيئة اللي هو عايش فيها بتساعد كمان بتساعده أول شيء نفسيا. أنت مش كيف تشتغل على نفسي، إنك تشتغل على إشي مشروع بطالة إذا هو عايش في بيته. هلا ده هو لما طلع من بيته ونزحوا من بيت على بيت ثاني ونزحوا كمان وشافوا شاف الأمرين كمان في السكنات ومش سكنات، وبتعرف الإنسان لما بطلع من بيته في مثل بكل اللي بطلع من بيته مثل مقداره. فقيسي على هذا المثل وشوفي كديش بدي تأثر على الشباب. غير النفسي أنت كنت بدك تشتغل بطالة، صدق تشتغل نفسي زي ما حكت زميلتي، وبدك تشتغل بريت النفسي كمان، بدك تشتغل كمان على برامج تمكين اقتصادي، وغير برامج تمكين اقتصادي توجدي كمان اللي هي إيجاد فرص عمل حتى لو كانت زي ما ذكرت لك اللي هي مؤقتة أو قصيرة. فتخيل أنت كديش فرق بين مثلا ابن جنين وبين ابن رام الله مثلا، أو بين ابن رام الله وبين ابن بيت لحم، في فرق طبعا بس مش هالفرق الشاسع الشاسع، لكن ابن جنين وابن طول كرم تضرر أكثر، أو شباب جنين وشباب كمان مناطق القدس واللي هي مناطق كمان سي اللي قريبة من الجدار تأثروا أكثر من مناطق ثانية. وهنا بلعب أنا بحكي لك كمان شغلي، هم عندهم طموح وأنا بلاحظ يعني إن إحنا عنا إذا بنستدعي مثلا أعطيك مثال، بنستدعي مثلا بدنا لدورة مثلا بدنا لدورة لتجديس ودهان عنا في جنين مثلا ننزلها إحنا، بتلاقي إنه أعداد هائل اللي بتقدم عليه، بس أنت عندك إمكانيات محدودة. أنا مثلا الدورة بقدر أخذ عليها بحد 16 مقعد يكون موجود عندي أو 16 طالب، تخيل قديش العدد اللي بيجيكي وقديش أنت بدك تاخذي منه، قديش انت غطيت من الاحتياج، ما غطيت شيء، انت غطيت جزء بسيط منه. فهون في بتاثر فيهم. هلا هو بشعر مرات اذا انت ما قبلتيهوش في ايش في الاحباط والياس، وبقول لك مثلا لان انا ابن مثلا مخيم او ابن كذا، لا انا للاسف نحن عندنا معايير نحن نتحكم فيها زي ما حكيت لك من قبل الممول، لازم نحن نمشي فيها اللي هي ستيب باي ستيب. فهم مرات بتحس انك احنا بدنا نوجد برنامج يخلق لهم شيء ثاني يغير شوي من نفسيته وكذا. صراحه كمان في احكي لك يعني هو بعيد شوي عن شغل الشباب وكذا، لما بصير مهرجانات وإشي انا لاحظت انه الناس حتى لو ما بدها تروح تشتري على التسوق ومش تسوق يا استاذي، بروحوا بس بدهم يفرغوا نفسيا انه انا بدي انا صار عندهم كبت في السنتين الماضيات وحروب وحرب غزة واللي صار الله يكون بعونهم ويفرج عليهم وعلينا وعليهم، نفس الاشي بتصير عندك في كبت، فصار عندهم كبت حتى لو تحس فيه بس هيك يعني ثغرة صغيرة فيها مهرجان فيها اشي بتلاقي فيها عدد الشباب هائل، بحيث انهم ايش بحيث انه هو بس يتنفس شوي هيك يحس انه في اشي يغير من هالمود اللي صار في المحافظة واللي صار في المدينة وكذا. فياريت ان شاء الله نحن بضم صوتك وصوت زميلتي كمان وصوتك وكمان وصوت الناس كمان
0: نعمل ذلك. طيب يعني ما اود طرحه سيد محمد، يعني دائما ما نتحدث عن هذه البرامج التي تقومون بها لدعم الشباب، التمكين الاقتصادي، دعم النفسي، توفير فرص عمل وما إلى ذلك، ودائما ما يكون لدينا نفس المشكلة بأنه هناك حالة من عدم الاستمرارية لدعم هؤلاء الشباب، نظرا لربما للبرامج التي تعملون عليها والتي تكون يعني مدتها محددة. ولكن هل من حلول لاستدامة هذا الموضوع برأيك؟
1: انت حطيت ايدك على الجرح. نحن مشروعنا هذا خطوة جديد، وهو زي ما حكيت لك هو بيستهدف انه احنا مش راح ندفع لهم مصاري، نحن المشغل هو بده يشغله. يعني احنا المشغل بيجي بيختار عنا من الدورة مثلا التجهيز والدهان، بيختار الشاب اللي بده اياه وبيشغله عنده وبيعطيه راتبه مقابل انه هو اقل شيء 6 شهور يقعد عنده. فهو اذا كان شاطر الشاب فهو بكمل معه وبيستمر معه، اذا كان
0: من 6 اشهر لسنة.
1: هذول هون بلعب هون. اسمع انت حطيتيه على سكي وهو بده يمشي فيها المتدرب او الشاب. هلا انت يا بتمشي بالخط صح وتمشي مع المشغل وبتضلك معاه وبتكمل معاه لخطوطه او لمستقبل لقدام، اما انه هو خلص بيختار خط ثاني بروح بيفتح مشغل له لحاله لان انت مكنتيه مهنيا. فهون انت في هذا البرنامج تبعنا انت حليتي جزء من مشكله كبيره اللي هو الاستمراريه. فاحنا كان تفكيرنا هون وتفكير الممول كمان معنا انه نحن في هذا الجزئيه، لا نحن حلينا شوي جزئيه وما مجربها مثلا في محافظه جنين، ونحن المره الاولى بنشتغل في هذا التدريب، وصلنا تقريبا يعني مغطين تقريبا ثلاث قطاعات، وصراحة القطاعين الأولين أنا ملاحظ إنه في نجاح فيه الحمد لله لغاية الآن، فإنه في إقبال وفي كمان إقبال من المشغلين يشغلوا رغم إنه الظروف الاقتصادية صعبة. فهون أنت بتحسي إنك حليتي جزء من مشكلة هي استمرارية اللي هي بيعاني منها المؤسسات، ونطمح إنه إن شاء الله يستمر برنامجنا ونكبره أكبر وأكبر ونروح محافظات تانية.
0: نعمل ذلك. سيدة ميسر، يعني تحدثي عن واقع مرير وتجارب يومية يعيشونها الشباب والشابات في البيئات الأكثر هشاشة من اقتحامات، من قيود حركة، من بطالة وعنف مستمر، وكل ذلك يعني كيف أثر على الشباب بشكل عام. هذه التجارب برأيك كيف تنعكس على شعورهم بالانتماء، شعورهم بالأمان النفسي، وأيضا ثقتهم بإمكانية بناء مستقبل داخل وطنهم؟
2: يعني أنا الحقيقة بحس إنه الشباب ما في عندهم أمان، ما في عندهم يعني عندهم شعور بعدم وجود الأمان بالمجتمع أو بالبيئة اللي هم بيعيشوا فيها. للأسف أنت اليوم لما بتلاقي إنه واقع الشباب هو مش معكوس بالطريقة الحقيقية اللي إحنا منعانيها أو منعيشها اليوم في حياتنا وفي اليوم اليومية. الشباب عندنا بفلسطين هو إلهم طموح داخل مخيمات، ولكن أصلا ما في فرص حقيقية أو في موارد متاحة حتى إنهم يقدروا يضفوا فيها طموحاتهم ويقدروا فيها ينجحوا. لما بتقول اليوم في غياب للوظائف، في غياب لدعم المشاريع الصغيرة، أو ما في مسارات واضحة عشان يتطوروا هدول الشباب، فأنت اليوم بتقولي إنه مش الشباب اللي هم يعني لا يمتلكوا طموح أو مشتتين. البيئة اللي هم بيعيشوا فيها هي بيئة مليانة بالتشتت والفقدان وعدم توفر موارد وتوفر الأداء اللي بيقدروا فيها يعني يعيشوا. هون أنت وين بدك تلاقي الأمان؟ الحقيقة اليوم الشاب هو لما بفكر بقول لك أنا اليوم بدي أعيش يوم بيوم، ما بقدر إنه أنا أرسم إلي مستقبل إنه أنا أحط يعني برنامج وأنا أخطط فيه، لأن اليوم المستقبل اللي بترسميه يمكن يتعطل بحوالي يوم أو يومين أو أشهر. فهون أنت بتقولي يعني أنا ما بلاقي إنه في أمان بالمجتمع، ولكن لعله عسى إنه إذا انحلت الأزمة السياسية أو الوطنية وفي كان نوع من الاستقرار اللي إحنا بنشعره على المستوى الوطن، يمكن يكون في طموح يعني يوظف في موارد موجودة إنه نقدر نحس بأمل لو بسيط.
0: نعم.
2: يعني أنا ما بقدر ألوم الشباب، ولا إنه في إشي مفقود بالوطن، في بوصلة مفقودة، في طرق إحنا مش قادرين نوصلها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
0: طيب من خلال عملكم سيدة ميسر مع فئة الشباب والشابات، يعني هل ترين بأنه هناك تدخلات معينة من الممكن أن تخفف من آثار كل ما يتعرض له الشباب وكل ما ذكرناه في هذه الحلقة؟ هل من تدخلات معينة يمكن أن تخفف من هذا العبء الذي يقع اليوم على عاتق الشباب؟
2: تمام. أنا كمؤسس اليوم بدي أحكي لك بصفتي يعني مديرة برامج وأنشطة، يعني بقول اليوم إحنا بدنا نتجاوز فكرة التدريب للشباب الموجودين عندنا بالمخيمات أو خارجها. اليوم الشباب عندهم يعني طاقات كثير كبيرة، وعندهم يعني وعي كامل بالحياة والمجتمع اللي إحنا منعيشه والظروف الصعبة اللي عمالنا منعيشها. اليوم بدهم مساحات يقدروا يعبروا فيها عن نفسهم، بدهم برامج دعم نفسي واجتماعي بتساعدهم على إنهم كيف يتعاملوا مع إدارة الحالة أو مع ضغوطاتهم اليومية، مش بس برامج خطيرة المادة يعني هي بتكون يوم يومين أو تستهدف فئات معينة. اليوم إحنا بواقع كمؤسسات بحاجة إنه نفتح لهم برامج شبابية أكثر فعالية ونشاركهم في دور التخطيط والبرامج والأنشطة. بدنا مساحات أمان إلهم اليوم تلاقي فيه تجذب هاي الشباب ويكون قادرين إنه عبروا فيها بكل أمان بدون خوف بدون قلق، يطلعوا الحال العصبية اللي هم بتروا فيها وحدا يسمعهم يشوف شو هم بدهم على أرض الواقع. ما في حاجة إنه ضلوا فقط إنه ندخلهم في برنامج التطوع والتدريب والبناء القدرات، لا، اليوم هو في شعب واعي، في شباب واعيين، ولكن احنا بدنا نستثمر بالطاقات الموجوده عندهم ببرامج حقيقيه بتوظف دورهم على ارض الواقع في بناء المجتمع، بتغيير يعني الوضع الصعب اللي احنا عمالنا بنعيشه. انا هذا دوري كشباب كمؤسساتي، وما بقى علي من دور مهم
0: لاحتضان
2: الشباب.
0: السيد محمد، يعني هناك من يرى ان جزءا من الشباب الفلسطيني يعيش حاله من الضياع والتشتت نتيجه غياب الرؤيه الطموح، بينما يرى آخرون بأن المشكلة ليست في الشباب بل بالبيئة السياسية والاجتماعية التي تعيد إنتاج الإحباط. يعني أين تكمن الأزمة الحقيقية برأيك؟
1: احنا نشوفنا نحكي واقعيا، هي بتروح على الجهتين. الشباب في عندهم طموح وعندهم كمان خطط وعندهم كذا، بس هو زي ما حكت زميلتي مش عارف وين بده يروح، وين اروح، وين مستقبلي انا رايح. فهون انا بحكي لك بك على عاتق عليش، عاتق علينا جزء كمؤسسات وعاتق عليهم. هلا برضو كمان انت بتسجليه في دورات هو مستعد يلتزم، بس مرات بتحسي ما بده يلتزم، او مثلا بكون الصبح بقول لك انا والله متجعبان اليوم اجي مثلا على التدريب، فهو هنا حط عائق لنفسه مش لي. أنا وجدت لك مثلاً مكان أنت تيجي تفرغ فيه نفسياً وتيجي أنت تتدرب وتيجي أنت تنتج، بس أنت مثلاً وجدت لحالك عائق أنك أنت بتكيش تقوم مثلاً جزء من، أنا ما بحكي ما بعمم على الكل، بس في جزء صغير أو قصير أو منهم هيك أو شبه أو فئة قليلة يعني في بين قوسين، بس أنا بقول لك لا، هم بتروح على الجهتين صراحةً.
0: نعم. سيدة ميسر، إلى أي مدى ساهم تراجع المساحات الآمنة للحوار والعمل الجماعي في إضعاف قدرة الشباب اليوم على تطوير أدواته القيادية والسياسية والاجتماعية؟
2: يعني أنا بلاقي إنه الشباب هو شباب ضايع. يعني ما في عنده ثقة بالوضع اللي إحنا بنعيشه، ولا بالقرارات اللي بتصير، ولا ببناء المجتمع. بتلاقي إنه حتى لو صار في عندك انتخابات في عندك عزوف عالي، لأنه ما في أمل بموضوع لا انتخاب ولا حكومة ولا بدولة. فاليوم ما تيجي نقول إنه في عندهم أمل أو بناء، لأنه إحنا شايفين الوضع كل يوم بطلع قرار جديد. الحكومة بتكون طالعة بقرار، والدولة بتكون بسبب الظروف السياسية الصعبة اللي إحنا بنعيشها في قرار آخر. فإحنا اليوم بحالة من التخبط، فإحنا لاقيين حالنا أصلاً يعني كفئة شباب ضايعين.
0: يعني هل تعتقدين بأنه اليوم المساحات الآمنة للحوار باتت مفقودة، لذلك لا يستطيع الشباب أن يعبر عن رأيه وأن يشارك ما يعني ما يريد أن يتحدث به بآرائه أفكاره، يعني كل ما يتعلق بهم؟
2: أكيد أكيد. الحقيقة حتى لو إحنا صدفنا إحنا بحاجة لمساحات آمنة قوية فيها برامج يعني حقيقية بتدعم فئة الشباب. وغير هيك كمان فئة الشباب هم بحاجة لأصحاب قرار يطلعون على الوضع اللي إحنا عايشينه. إحنا اليوم بنيجي بنعمل جلسات حوارية عشان نناقش أصحاب القرار ونشوف إحنا وين رايحين، أو هلأ إن إحنا نبلش نبني بحالنا ولا ما نبني، نرجع خطوة لورا ولا نقدم لقدام. ما في حدا بيجي يناقشك على الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم. حتى المساحات الآمنة بده يكون فيها ناس مستهدفين من أصحاب القرار يجي يعطوني أمل بالحياة الموجودة. بطبيعة الحياة هي مساحة آمنة مش فقط للتفريغ، فقط كمان بدنا نسمع يعني فئة الشباب، بدنا نسمعهم، بدنا نبني طريق إحنا وياهم بالشراكة إحنا وياهم. أما لما تلاقي الشباب في اتجاه وأصحاب القرار في اتجاه وإحنا كمؤسسات في اتجاه، فهون إحنا حسينا حالنا الحياة ضايعين. لا أنا عندي مساحة آمنة في حدا يسمعني فيها، ولا قادر أفرغ فيها، ولا ألاقي حدا يوقف معي على المسار اللي أنا بدي أعمله أو بدي أبنيه، أو بلاقي الشباب هم بعالم آخر. هذا الحكي أدى إلى ذهابهم للعمل داخل المستوطنات ويتعرضوا لأبشع أنواع يعني التنكيل والترهيب. احنا اليوم يعني عن جد انا بقول هي المساحة الآمنة هي اهم مساحة، ولكن تكون مرتبطة باصحاب قرار وتكون مرتبطة ببرامج واعية كتير تعرف كيف يعني يدروها اشخاص على قدر عالي من المسؤولية عشان نقدر نوجه طاقات هاي الشباب. ومين يسمع هدول الشباب؟ انا برأيي هذا الجزء المفقود اللي غير موجود. اول اشي بعدم وجود مساحة آمنة حقيقية للشباب داخل المخيمات، وخصوصا كل منطقة لها خصوصية مثل الشمال الجنوب الوسط. وكمان عدم وجود أصحاب قرار يعني بيكونوا معنا من ضمن المساحة الآمنة لجلسات الحوار والنقاش الكبيرة عشان تحطني بصورة الوضع اللي أنا عايشه.
0: نعم سيدة محمد، يعني هناك أو يعني كل مؤسسات الشبابية اليوم اللي تعنى بالشباب هي تستهدف تمكين الشباب بمختلف المجالات، ولكن كثير من المؤسسات ترفع هذا الشعار، شعار تمكين الشباب، لكن في الواقع يعني لا يكون هناك تلبية لاحتياجات الشباب. يعني هل نحن اليوم أمام برامج تستجيب فعلا لاحتياجات الشباب، أم أن جزءا كبيرا من التدخلات ما يزال قائما على افتراضات لا تنطلق من الواقع الحقيقي الذي يعيشه الشباب ومرهون بانتهاء مدة البرنامج الذي يخضع لي الممول، وبالتالي نعود إلى مسألة بأنه الشباب في كثير من الأحيان يشعرون بأنه بعض المؤسسات لربما هي غير معنية بهم، هم فقط يستهدفون الشباب من أجل البرامج التي يأخذونها من الممولين.
1: هلا شوف أنا معك بالشقين، الشق الأول إنه ممكن نستهدف مثلا يكون مستهدفين في مؤسسات تستهدف الشباب بس هي ما بتشتغل الشباب، وأنا مع احترامي للجميع طبعا. والشق الثاني لا، في مؤسسات تهتم بالشباب، تخلق برامج زي ما حكت زميلتي كمان، برجع بكرر أنا حكته إنه لا تخلق وبتسمع وبدها هي برامج الشباب تكون حقيقية. حلو إنك أنت مثلا توجدي فرصة أو مساحة آمنة للشاب ويحكي اللي بده إياه ويحكي ويعمل اللي بده إياه ويساوي اللي بده إياه في المؤسسة وينطلق منها بمبادرات مجتمعية هو يقودها مش أنا بقودها، هو يقودها، هو يختارها، هو يقودها، يختار شعاره، يختار مين بده يكون معه وكيف بده ينفذها والمكان اللي بده ينفذ فيه. وحلو كمان انك انت تمشي معه خطوه بخطوه اذا في عنده فراغات. مثلا مش كلنا خبراء يا استاذي، مش كلياتنا احنا شغلنا راح يكون بيرفكت 100%، ولا كل الشباب كل شغلهم بيرفكت 100%. فحلو انك انت تدربيه وتشوف وين الثغرات الموجوده عنده وتوجديه وتمشي معاه خطوه بخطوه لانه يوصل للي بده اياه. هذه واحد. اثنين، عندنا البرامج. صحيح في برامج كثير بتنادي بتمكين الشباب، لكن انا بلاحظ في الفتره الاخيره في برامج صراحه بتستهدف مثلا بتشجع على الزراعه. حلو جميل جدا. في ناس بيجي بيعملوا مثلا بيوت بلاستيكي وبقعد هو مثلا وعائلته بيشتغلوا وياه، انت وجدتي له هون فرصه عمل له ولاسرته. جميل. في كمان في مؤسسات بتهتم كمان في التشغيل، بس لكن انا عندي هون ملاحظه صغيره في برنامج التشغيل او في توفير فرص العمل. مش مش مش كتير ممتاز انك تيجي تعطي مثلا 300 دولار او 400 دولار او 500 دولار. 500 دولار يا استاذ ما بيعمل شيء لا لشاب ولا لاسره، اذا هو كان معين لاسرته او اذا هو كان زي ما حكى زميلتي كمان مره بده يحوش لزواج او لتعليم او لكذا، بده يكمل حياته وبشو مستقبله. انا هون مع ان اشد مع المؤسسات انه يطلع له مثلا مبلغ محترم اللي هو ما اقل ما فيه 6880 شيكل اغنى، يعني 2000 شيكل اعلى، بحيث انه صحيح يحس حاله بيشتغل عن جد بأخذ راتب يعني محترم يليق فيه. مشان هيك هو بحس حاله انه شاب متعلم ومتوفر فرصة عمل سواء شاب او فتاة، وانت اعطيتيه الفرصة هاي واعطيتيه كمان يعني مجال انه كمان ممكن يفوت. لما بفوت في هذا الخط حتى لو كانت فترة قصيرة ممكن هو يتعرف على مؤسسات وشركات ثانية فيكمل معها ويستمر. هون انا بنظر انه صح انه في برامج زي ما انت حكيتها في مؤسسات تشتغل باسم الشباب، لكن هي ما بتشتغل، هي بواد والشباب بواد اخر او تمكينهم بواد اخر. في مؤسسات لا والله لا عندها برامج فعليه وموجوده
0: طبعا بالتاكيد طبعا يعني نحن لا نجمل كل المؤسسات، نحن نعلم بأن هناك مؤسسات شبابية في الحقيقة هي يعني كان لها دور رائد في تمكين الشباب وفي التواصل معهم وفي دعم الشباب وفي خلق فرص عمل لهم، ولكن نحن نتحدث بالسياق الأوسع اليوم لأنه في النتيجة بعد هذه البرامج يخرج الشاب هو لربما كانت هذه الفرصة هي لمدة قصيرة، ولكن لا يوجد هناك استمرارية لدعم الشباب وتمكينهم بشكل حقيقي أو على الأقل يعني توفير فرص عمل لائقة للشباب. هذا ما زلنا بحاجة إلى وقت له. سيدة ميسر، يعني اليوم المؤسسات التعليمية، الهيئات المحلية، مؤسسات المجتمع المدني، كيف يمكن أن تنتقل من تقديم الدعم التقليدي للشباب إلى خلق مساحات حقيقية تمكنهم من المبادرة، القيادة، وأيضا المشاركة في صنع القرار؟ ما الدور المطلوب من هذه المؤسسات؟
2: يعني احنا اليوم بحاجة انه نشارك الشباب من متلقيين دعم انا بقول الى اصحاب قرار واصحاب حلول. اليوم الشاب الفلسطيني او الشاب الفلسطيني رغم كل الظروف اللي بيعيشها الا عنده خبرات حياتية كتير عميقة بتجعله يعني قادر على انه يشارك في صنع قرار او يوضع حلول للظروف الهشة والعظيمة اللي احنا بنعيشها. يعني اليوم احنا بقول انه الشباب بدل ما احنا اليوم نسمعهم لازم نكون شركاء في تصميم برامج وسياسات بتغير طبيعة الحال اللي احنا بنعيشه. يعني بدنا ننقلهم من برنامج مساعدات مؤقتة مثل ما قال زميلي، مساعدات المؤقتة هاي اللي ما بتبني حياة، الى بناء حقيقي يساعدهم على الصمود في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنوجده. يعني اليوم ما في ضير اذا كانت مؤسسات محلية او لجان او برامج او مؤسسات مجتمعية قوية على مستوى المخيمات او الدولة انه تاخد تعمل مكان لاحتضان الشباب، دعم الأخذ برأيهم، دعم مبادراتهم، فهم احتياجهم، بتشتغل على بناء مجتمع هو ظهرة المشاكل من خلال هذول الشباب وكيف إنهم يغيروا واقع الحياة المرير إلى حياة فعالة، لأنهم هم جزء أساسي من الحل والمستقبل والتغيير. يعني أنا بقول اليوم ما بدنا نخليهم دايما بوضع المستقبل الشباب إنه دايما فقط بدهم مساعدات، فقط بدهم يكونوا برنامج تدريبي. لا، اليوم خلينا نخليهم برنامج بناء حقيقي وصمود، يعني أصحاب مشاريع، أصحاب شركاء في التغيير في المجتمع، في المؤسسة، في المشاكل الموجودة داخل المخيمات أو في داخل المدن كشاب فلسطيني. هون هو بحس انه في له دور فاعل، في المؤسسة أو على المجتمع لما يلاقوا أن القضايا بلشت قدامهم تنحل بالوضع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الصعبة اللي إحنا منعيشها. هذا من أهم الأمور اللي أنا بطمح أنه نلاقي تغيير حقيقي هو خرج من فئة الشباب الموجودة عندنا بالمجتمع.
0: نعم سيد محمد، يعني تعقيبا على ما ذكرته السيدة ميسر، إلى أي مدى اليوم ما يزال ينظر للشباب الفلسطيني كفئة مستهدفة تتلقى البرامج والمساعدات بدلا من أن ينظر إليهم كفاعل أساسي قادر على تصميم السياسات والبرامج التي يعني تخصه بشكل مباشر؟ وكيف يمكن أن نكسر هذه المعادلة من متلقي إلى شريك حقيقي في صناعة سياسات البرامج التي ينخرطون بها في هذه المؤسسات؟
1: إذا بدك قيستك إياها مئوياً، أنا أتوقع 70% هم متلقيين وليس هم مصممين لبرامج بتخصهم، أكثر من 70% صراحة، 30% هم بيقرروا كذا. فإذا أنت بدك تيجي نحن نغير هذا الواقع، لازم نشركهم في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة أو برامج المؤسسة. تعالوا مثلاً نعمل مجموعات صغيرة، نأخذ منهم آراء وأفكار، إيش أنتوا أكثر شيء بهمكم، إيش أنتوا بدكم إياه نحن نشتغله. إحنا مثلاً عندنا برامج كذا 1 2 3 4، إيش نغير بهذا البرنامج؟ زي ما أنت ذكرتي، قلتي مثلاً الفترة القصيرة تاعت التشغيل مش كتير مناسبة، ممكن نحن نأخذ منهم آراء، نحن نوجد مثلاً مع الممول، تعال يا عم نحن ما ما بزبط معنا مثلاً 6 شهور أو 5 شهور أو 4 شهور، وحتى لو إن المؤسسة تطمح لأنه بس تحصل على تمويل ومشان تكبر وكذا، لكن ناهيك عن هذا الحكي، حطي على جنب وحط جانب ثاني، إنه أنا إذا بدمشي زي ما هم بدهم الشباب أكيد لازم أنت تتقعد وتسمع منهم بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية تخططي أنت وياهم تصمم البرنامج فيما يليق بهم هم مش يليق في أنا كمؤسسة. بعدين أنا باجي بدمج هذا البرنامج مع سياسة المؤسسة وأهدافها، وبشوف كيف أنا ممكن أطور إشي يخدمهم هم زي ما هم بدهم مش زي ما أنا بدي، أو زي ما بده الممول أو المانح اللي هو بيعطينا مصاري بكل نقود يشتغل في هذا كده. فهون أنا بحكي لك إياه، نحن جربناها صراحة بفترة قصيرة، كان في مجلس البلدي، مجلس الشباب البلدي اشتغلناه، وكانوا يصمموا وينفذوا ويشوفوا وين في مثلا إشي احتياج في المدينة كان بدنا نشتغل عليه، فهم كانوا يروحوا يعملوا دراسة، وهل هذا بزبط ولا بزبطش على أرض الواقع؟ هل ممكن أنا مثلا بجزء أنا أطمح لبرنامج كبير بس على أرض الواقع يا أستاذ أنا بقدر أنفذه ولا بقدرش؟ وفي ظل وجود الاحتلال وفي ظل وجود سياسات أخرى كمان إحنا مش قدها مثلا، أو مش ما بنقدر عليها، أو ما مش واضحة إلنا كمان هذه السياسات، فهل أنت على أرض الواقع ممكن تنفذ هذا البرنامج ولا لا؟ مش برضو كمان هو يروح يشطح في طموحه، سوري بهذا التعبير، يشطح في طموحه في إشي أنا ما بقدر أنفذه مثلا أو ما بقدر أعمله، لكن بصير أقيس مدى مقياس هذا البرنامج، مدى مقياس أفكاره، مدى مقياسه من شو بحتاج له، بقدر أنا وياه بقلبه على أرض الواقع برنامج ما هو بخصهم ما بخص المؤسسة، بخصهم مو بالدرجة الأولى.
0: نعم سيدة ميسر، يعني في التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات يعني كان هناك تعزيز لحضور الشباب والنساء في العملية الانتخابية، ولكن ما زال

0: كتير كتير كبيرة، لأنه أنا لقيته هو كان
1: لا أتحدث عن الهيئات المحلية
0: كان موضوع هو قائم على عشائري، أصلاً ما أعطى فرص للشباب، هي كان موضوع إن عشائري أنا أكثر حدا يطلع شاب أو صبية أو سيدة، ولكن إحنا تحرمنا كفئة شباب. أنا ما حسيت إنه كان في إلنا تأثير عالي نهائياً، وحتى الناس الموضوعين هم كانوا منصبين من قبل العشائر، كان حدا إله أثر أو ما إله أثر. الحقيقة هون أنا إلي ملاحظات كثير فما بدي أقول فيه.
1: طيب يعني أحترم رأيك، ولكن كان هناك تجربة في انتخابات الهيئات المحلية، لها ما لها وعليها ما عليها. القانون، التعديلات التي أدخلت بالقانون هي زادت تمثيل النساء وأيضا عززت حضور الشباب بشكل أكبر. إذن أين تكمن المشكلة برأيك بعيدا عن تجربة الانتخابات الهيئات المحلية؟
0: الحقيقة أنا ما فت كتير بموضوع التجربة، بس كان إلي، أنا زي ما قلت لك قبل، كان إلي مجموعة من الملاحظات وما أخذت لهلا، يعني ما صار إلنا مناسب إنه الالتقاء، ولكن أتمنى إنه يكون في تأثير حقيقي. ولكن أنا كتير فرحت لأنه لقيت إنه في رؤساء بلديات من فئة الشباب، وأتمنى أن يكون في إلهم أثر حقيقي بالوسط السياسي والتغيير المجتمعي. وأتمنى أنه للسيدة اليوم اللي دخلت المجلس البلدي يكون إلها أثر على المجتمع وعلى الخطط وعلى الاستراتيجيات اللي بدها تصير، اللي بدها تنشغل في البلد في كل المدن اللي دخلت فيهم. أتمنى ذلك، لأنه كان إنا لقاءات مع بعض السيدات اللي كانوا منتخبين، إنه بتقول لك يعني لليوم إنه إحنا اليوم ما في حرب اسمعنا، لليوم إحنا بنحكي ولكن بقولونا إن شاء الله لسه بنبلش نبني خطط ونشتغل. نتمنى أن يكون في لهم صوت، مش مجرد هي فتيات موضوعات، لأنه هم حدا يعني قوي قادر أنه يناقش قادر أن يحكي، ولكن أتمنى أنه ما يحكم.
1: طب أين المشكلة إذا القانون أتيح للنساء يعني زيادة نسب وصول النساء، إذا هناك مشاركة نسائية، أين تكمن المشكلة؟ هل في البنية السياسية والاجتماعية؟
0: أنا بقول إنه المشكلة في السيدة نفسها لسه لليوم، إنه هي مش قادرة توقف وتقول لا أنا في إلي دور حقيقي في المجالس البلدية. بقول لسه بدنا نوعي مرة تاني النساء، لما أنت اليوم دخلت في مجلس بلدي فبوقع على عاتقك كتير مسؤولية كبيرة وفي بالتغيير كمان. فأنا بقول يعني أنا أتمنى أن يكون في تدريب حقيقي لإلهم يخلي صوتها يكون عالي داخل مجالس البلدية ومشاركة وإلها فرصة للتغيير، لأنه اليوم إحنا بنمر بمرحلة صعبة، وخصوصا موضوع النساء والفتيات. ما بظن إنه في إشي تغير إذا لليوم كل يوم جريمة قتل بحق النساء، وإحنا اليوم وصلنا المجالس البلدية، فشو اللي تغير علينا؟ مجرد موضوعات. أنا اليوم نفسي أنا أسمع رأي يعني سيدة تطلع وتحكي أنا شاركت كذا وكذا، أو تمثل البلدية بمخطط أو بقصد شريط لاصق لأي افتتاح مكان، أو مثلا تقول أنا كان مخططي كذا وفي مشروع رح أحققه للنساء الموجودين في المناطق وأصحاب المناطق. أتمنى ذلك.
1: سيد محمد، يعني في ظل التعديلات الأخيرة والمرسوم الذي أصدره الرئيس حول قانون الانتخابات الفلسطينية، والتي تضمنت أيضا توسيع على المجلس التشريعي وخفض سن الترشح إلى 23 عاما للشباب وتعزيز تمثيل النساء داخل القوائم الانتخابية، يعني هناك تحرك حول إجراء الانتخابات التشريعية يعني في الأشهر القادمة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الخطوات تحولا حقيقيا؟ أنا أتحدث هنا عن خفض سن الترشح للشباب إلى 23 عاما وتعزيز تمثيل النساء داخل القوائم. إلى أي مدى تعتبر هذه الخطوات تحولا حقيقيا نحو توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وليست فقط مجرد تعديلات شكلية قانونية؟
2: هلا احنا كان مطالبنا اصلا، احنا كنا نشتغل على المطالب انهم ينزلوا من سن الترشح ومشاركه الشباب فيه. فهذا شيء كبير وشيء نجاح، يعد نجاح لنا للمؤسسات اللي اشتغلت على هذه البرامج كمان، فانه نحن حصلنا الحمد لله رب العالمين على قرار من سياده الرئيس بانه نسبه الترشح قررت وأكلت وهيك، ونسبه مشاركه الشباب ان شاء الله راح تكون كبيره في كمان في المجلس التشريعي وكمان في الهيئات المحليه، وزي ما حكت زميلتي كمان في النساء. بس رغم انه كان مشاركه النساء شوي كبيره في هذا في الهيئات المحليه، وان شاء الله بتكون اكبر واكبر كمان في مجلس التشريع لكن انا بحكي لك صراحه انه يعدي لنجاح، انه انت احنا اشتغلنا عليه سنين، اشتغلنا احنا مؤسسات كمان، ويا ما عملنا ورشات عمل، يا ما عملنا كمان جلسات مغلقه.
1: ولكن ماذا يعني خفض سن الترشح دون يعني ان يكون لا معلش اسمح لي بس اكمل السؤال. ماذا يعني خفض سن الترشح؟

0: ترشح دون أن يكون هناك مشاركة حقيقية وإيمانا حقيقيا بقدرة الشاب على هذه المشاركة وعلى طرح رأيه وعلى أن يكون صاحب قرار في المواضيع المختلفة التي تهمه؟ هل يعني ذلك شيئا؟
1: طبعا بيعني كثير. هلا انت طلبت في مساحه بدك تكوني موجوده فيها، خلينا نحكي شوي بالعاميه استاذي.
0: تفضل.
1: فانا وجدت لك هذه المساحه، تفضل انت، انا نزلتك سن الترشح، وتفضل انت مساحتك وبرامجك الانتخابيه وانت وشخصيتك، تفضل افرض حالك على المجتمع وخلي المجتمع يثق فيك، وتفضل انزل على الانتخابات ورجينا يا سيدي انت ايش بدك تعمل وشو برنامجك الانتخابي وشو خلفيتك وانت ايش رح تشتغل. هلا انا بحكي لك شغله، هل ممكن فينا يعني كمجتمع نحن ممكن نثق بسن 23 24 مثلا انه هو يقود مثلا مجلس او يقود او سن قوانين وتشريعات؟
0: لما لا
1: هيك؟ هل انا بسالك سؤال، المجتمع شو راح يسالني؟ هل انت كذا؟ هلا احنا نزلنا سن الترشح وموافقين عليه واحنا برنامج اشتغلنا عليه، بس هل انت بتشوف انه الشاب اللي بعمره 23 24 25 بيستطيع انه يقود مثلا مجتمع او بيستطيع انه سن قانون؟ انا بقول لك من جهتي وكمؤسسه نعم بستطيع، راح يقدروا عليها وعندهم طموح وعندهم تخطيط، وشبابنا كمان زي ما حكاها الشيخ شبابنا مناح، واتمنى لهم التوفيق. وبالعكس والله انا بقول لك انا كثير بدرب مجموعات شبابيه عندي في المؤسسه وشباب صغار 19 و20 وعندهم القدره الهائله على قياده وعلى كمان التخطيط وعلى انهم كمان يفوتوا في مجالس محليه وكمان يفوتوا في مجلس تشريعي.
0: نعم. طيب هذا السؤال يعني لكما وارجو الاجابه عليه بدقيقه لكل منكما، وابدا معك سيد محمد. اليوم في ظل كل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقه من مواضيع تهم الشباب، من تحديات، من واقع هو لم يتغير للاسف، ودائما ما نطرح ذات المواضيع لاهميه موضوع الشباب، ولكن كيف يمكن الآن أن نغير هذا الواقع ولو يعني بجزء بسيط في خطوات آنية وسريعة وفعالة؟ ما الذي يمكن أن نفعله الآن كمؤسسات، كمجتمع محلي، أنتم وأنتم منخرطون مع الشباب بشكل كبير؟
1: وجهة نظري أنا لازم تشتغل على برامج وتكون هي مدموجة مع مؤسسات شبابية كمان على مستوى الوطن، يعني يكون في تشاركية بيناتنا وليس تنافسي. مش أنا حصلت على تمويل هذاك حصل على تمويل أو مؤسسة حصلت على تمويل، بالعكس أي مؤسسة بتحصل على تمويل بكون بخدم الشباب، ليش لا إن احنا نكون نتشارك مع بعض في هذه البرامج، وممكن نحن نطور برنامج أكبر وأكبر ونشتغل مع شبكة تكون شبكة شبابية وتفيد كل الشباب. وجهة نظري في برامج زي ما حكت زميلتي، برامج الدعم النفسي بالدرجة الأولى، برنامج التشغيل وتوفير فرص عمل طويلة الأمد وليست قصيرة، كمان أنت فيك تحتضن أنه هي مشروع تمكين الاقتصاد ولكن يكون فعليا على أرض الواقع، ينفذ فعليا واقعيا، مش أنه مثلا أعطيه مشروع يعمل على تمكين الاقتصاد يروح بعد أنا ما ألف وجهي أو المؤسس شهر شهرين ثلاثة يروح يبيع مثلا الأشياء أو اللي هو طلبها وكذا. وبالدرجة الرابعة أنت فيك كمان تشاركيهم في المخططات والتخطيط الاستراتيجي والبرامج المؤسسي بذاتها، وخصوصا أنهم يجي يشاركوك مشان هو برضو كمان يطرح رأيه وتسمع أفكاره وممكن من أفكاره تبني مشاريع تطور فيها كمان هذه الشباب.
0: نعم. سيدة ميسر، ما المطلوب الآن لنحاول أن نغير قليلا واقع هذا الشباب الصعب؟
2: يعني أنا بقول آن الأوان إنه نفتح المجال قدام شبابنا كلهم حتى إنهم يكون إلهم مشاركة فاعلة وقوية، ما يكونوا فقط بس مجرد شباب متلقيين للبرامج وللتدريبات وللمشاريع المال مقابل العمل، لا، إحنا اليوم بدنا إياهم يكونوا جزء من التخطيط واتخاذ القرار بالدولة. لما يكون اليوم نقول مجالس بلدية ومجالس محلية يكون إلنا نوع من القرار والتخطيط يا جماعة الخير، إحنا اليوم لازم نكون شركاء، مش اليوم أنا يستثنوني لأنه أنا حدا قوي قادر بقول لهم بدي أفوت معكم بالتخطيط، تاني يوم ألاقيهم ببلشوا تخطيط بدون ما يستدعونا، هذا الحكي كتير سيء. كمان اليوم لازم نقول إنه الاحتضان الحقيقي يعني هو تمكين للشباب، مش فقط بتقديم خدمات، باحتضانهم وإنهم يكونوا جزء. اليوم الشباب الفلسطينيين عندهم طموح وقدرة إنهم يغيروا كل الواقع الحقيقي، يعني مش بالظروف الاقتصادية أو الظروف السياسية، ولكن إنه يكونوا من خلال مساحات آمنة، إنه يكونوا ليس فقط متأثرين بالأزمة بل هم صانعين مستقبل. لما يكونوا جزء من اتخاذ القرار والتخطيط والبناء داخل المؤسسات ويكون إلا مجال حقيقي إنه يسمعوا صوتنا، أكيد رح نكون أصحاب متغيرين في الأزمة وصانعين لمستقبل أفضل، على الأقل بيعطينا حياة يعني مليانة بكرامة. كرامة وعزة، وبنحس إنه اليوم والله أنا كنت شريك في بناء الوطن، شريك في بناء المجتمع أو التغيير على قدر المستطاع فقط لا غير.
0: احنا شكرا.
2: ولازم بدنا حدا يسمعنا عشان نكون قدوة في التغيير والتحدي.
0: شكرا لكم سيد محمد حمد المدير التنفيذي لمركز أمنية الشبابي في جنين، وسيدة ميسر وقاد المديرة التنفيذية للمركز النسوي لمخيم عين السلطان في أريحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
1: طال الانتظار والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بي.أس الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم أنها سهلت نقل 3 معتقلين أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن السلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 39 معتقلا. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم وسط استفزازات المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات. قوات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف أراض تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة في الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران اليوم باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التلفزيون الإيراني يقول إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي.أس.
0: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جنيدي إنا كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: عين على فلسطين والعالم رايا دوت بي اس. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم أنها سهلت نقل 3 معتقلين أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 39 معتقلا. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم وسط استفزازات المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات. قوات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف أراض تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة في الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران اليوم باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التلفزيون الإيراني يقول إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روح.